0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: زعجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذل وهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا أف أم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا بكم في مشوار الأربعاء. ما شاء الله وصلنا الأربعاء من صباحكم عماني، ونفس ما قلت لكم الأسبوع هذا سريع، وكم شخص كذا أمس كان قال لي إنه فعلا الأسبوع سريع، فإن شاء الله يا رب يعني يكون كله أسبوع خير وبركة. مع أن أشهر الصيف يعني نفس ما نحن تعودنا أن أشهر الصيف تكون بطيئة، بس يلا الأمور تمام والأمور طيبة. وعن بالنسبة لي يعني ما عندي مشكلة مع مسألة أن الأيام تكون على فكرة بطيئة، عادي عندي جدا، لأني دائما أقول أنه ترى الأعمار أو يعني هذه الأيام اللي تكون بطيئة أو اللي تكون سريعة ترى في النهاية كلها من عمرنا، فليش الواحد يتضايق إذا حس أنه مثلا الأسبوع بطيء؟ ما في ماشي مشكلة أبدا، الأمور تمام والأمور طيبة، حتى لو كان الأسبوع يعني ما مشى بسرعة، بس أنت تذكر أن ترى وإذا مشى بسرعة يعني إيش اللي راح يتغير، أو يعني إيش اللي راح يزيد غير أني أنا ترى هذا كله من عمري، يعني أشهر وأيام تمر من عمري في النهاية. عموما صباحكم خير وبركة، مجموعة من السوالف والأمور والأخبار اللي راح نتكلم عنها خلال هذا اليوم بإذن الله. لازلنا في بداية البرنامج وفي بداية المشوار 3 يونيو 2026، مشوار الأربعاء إذن مستمعين الأحبة، يا صباح الخير والبركة.

0: Antenne FM.
1: البعض مستمعينا يعني لما ياكل مستحيل يحب ياكل وحده، مستحيل، واذا ياكل وحده مستحيل ياكل بدون صوت، يا تشوفه مشغل الفيديو اللي يعني تليفون كذا يقلب هذا يعني انهم يشوف شيء، او انه يعني ما ياكل الين ما حد يجي عنده، يعني المهم انه لازم يسمع صوت. وفي اشخاص عادي امورهم تمام، والله حد عندهم ما حد عندهم، فاتحين تلفزيون ما فاتحين، بالعكس يحبوا يهوجسوا وقت الاكل، يهوجسوا يسرحوا ياكلوا يفكروا لغاية ما يخلصوا، يعني بالنسبة لهم وقت مستقطع كذا في اليوم حالهم. يقولكم الأشخاص اللي ما يقدروا إنهم يأكلوا يعني بدون ما يشوفوا شيء هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف، بعيد عنكم يعني. فارتفاع بعض مؤشرات المزاج السيء أو أعراض الاكتئاب خاصة عند الإفراط باستخدام يعني الشاشات. فخبرونا هل انتم الاشخاص اللي مهم عندكم انه لما تاكلوا تشوفوا تلفزيون او مثلا تفتحوا تليفونكم وكذا الشاشات تكون عندكم، ولا لا ما تحبوا ابدا، يعني بالعكس يا تحبوا تاكلوا مع اشخاص او انه عادي عندكم انكم تاكلوا وحدكم بس بدون يعني الفكره انه كيف يعني انا والله اشوف تلفزيون واكل، في ناس ما مقتنعين بالفكره، او كيف يعني اخاسي تليفوني واشوف شاشات وفيديو وانا اكل، لا بالعكس الاكل اكون مركزه في صحني، يا حد عندي ونسولف يا اني انا اكل وحدي ومركزه في صحني. فخلونا نشوف المشاركات ونشوف الرسائل. هل انتم الاشخاص اللي لما تاكلوا لازم تسمعوا صوت، يعني لازم حد عندكم، او مثلا اذا ما حد عندكم تشوفوا تلفزيون او تليفونكم، ولا بالنسبه لكم الامور طيبه ترى اكل كذا على السريع وخلاص خلص، يعني خلصت الوجبه وخلص الموضوع ما يحتاج اني اكبرها وعادي عندي ما يحتاج انتظر حد عشان ناكل، والله اموري تكون تمام. فنشوف المشاركات والرسائل على 9555 1027.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: هذه الساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
2: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
3: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

من صباحكم عماني. إذن مصبحين عليكم بالخير والسعادة إن شاء الله دائما وأبدا, وياكم في مشوار الأربعة مستمعينا. ونقول مع يونيو وأيام يونيو, وما زلنا في البدايات, اليوم الثالث إذن من يونيو 2026 ومشوار الأربعة. نتمنى إن شاء الله دروب السلامة للجميع, نتمنى التوفيق لكل الطلبة في اختباراتهم اليوم, وإن شاء الله هذه الفترة كلها ربي يفتح عليهم يا رب إن شاء الله, وييسر أمورهم ويرزقهم التركيز بإذن الله تعالى, يفتح عليهم فتوح العارفين بإذن الله تعالى, ويلهمهم الصواب عند الجواب, ويخلي النجاح يا رب حليف كل اللي عندهم اختبارات من طلبة وطالبات, والتفوق أيضا يكون نصيبهم ويفرحونهم وأهاليهم بإذن الله تعالى بالنتائج اللي هم يرجوها. المخيني يسعد لنا صباحك, يصبح عليكم بالورد. يقول أن الأكل بالنسبة لي شيء مقدس, لازم أخذ وقتي ومكان مخصص بدون شاشة تليفون أو تلفزيون, وبعد ما أحب أتكلم وحد يتكلم أو حد يتكلم معاي وقت الأكل. حبيت كذا يعني هدوء تام, ها ما في أي شيء ممكن يدخل عليك يضيع عليك صفو الأكلة, تبقى تركز معاها وتستمتع فيها. عليك بألف عافية إن شاء الله. أم أحمد تقول يا رب اكتب لنا من مع أنفاس هذا الصباح خير نعمله ورزق نكتسبه وبشارة نسعد بها, واكتب لنا يوم جديد حياة جديدة هادئة. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده. وهي من النوع اللي ما تحب تأكل بروحها. يسعد لنا صباحك يا أم أحمد. وهنا الرسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أنا مستحيل أكل بدون ما أشوف شيء, هذه لازم شيء ضروري من الصغر. تحياتنا للمرسل أو المرسلة ما أدري, فشكل نفس عيالنا اللي متعودين على الشاشة ويأكلون معنا, الموضوع غلط في غلط في غلط. صباح سعيد إن شاء الله على الجميع, ودروب السلام لكل من يسمعنا في صباح اليوم. الله يسهل إن شاء الله عليكم دروبكم, وأكيد بتكون لنا وقفة مع الطرقات في الفاصل الجاي.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
2: حالة الطرقات.

إذن معكم مستمعينا وقفتنا هالمرة الساعة 7:15 مع حالة الطرقات ونشوف وضع الطرقات إيش صاير. خلينا نقول هاليومين وهالفترة تركناكم يومين أشوف شوية تهدون الوضع شوية تردون تسوون زحمة. قرروا بالضبط تبون يعني تسوون زحمة ولا تبون تقعدون في البيت. المهم اللي سالكين الطريق السريع نقول أموركم أفضل من الشارع العام. الشارع العام أشوف فيه الازدحام أكثر، ولكن الآن على حسب مظاهر اللي في الخريطة في منطقة الرسيل اللي سالكين الخط السريع في حادث واضح، ففي الرسيل راح تصادفوا ازدحام، الحركة شوية راح تكون بطيئة. أيضا قاعدة أتابع هذا الوقت تحديدا مقابل منتزه العامرات اللي بيتجهون لوادي عدي، هنا ازدحام أيضا والحركة بطيئة في هذه المنطقة، بس ما أعرف إيش هي الأسباب. أيضا بالنسبة للشارع العام رح نجيكم الازدحام طبعا من الخوض الحيل الحيل كلها لين مسقط ست سنتر، هنا باللون الأحمر الزحمة مولعة. تمام. أيضا اللي جايين من السريع نازلين على برج الصحوة مسوين زحمة، واللي متجهين في شارع مزون إلى دوار الموج أيضا مسوين زحمة. فنتمنى لكم دروب السلامة، هذه أغلب الأماكن اللي فيها ازدحام في هذا الوقت.

عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: فمكملين ومستمرين معكم إذن مستمعين الأحبة في مشوار الأربعاء 3 يونيو 2026. وكنا اليوم نتكلم عن مسألة الأكل, وإن في أشخاص ما تحب تأكل بدون ما تشوف يعني شاشات تلفزيون كذا مع التليفون, تقلب تليفونها. فيقولكم ارتفاع أو ارتباط ارتفاع بعض مؤشرات المزاج السيء, يعني هذا بسبب الإفراط في الشاشات لدرجة أن الواحد عاد ما يقدر أنه يأكل بدون ما يشوف شيء, يعني لازم عنده كذا شاشات. فأنتم من هذين الأشخاص ولا لا, ولا عادي أموركم طيبة حتى وحدكم تأكلوا, المهم ترى وجبة وتأكلوها وتخلصوا أموركم. يعني
1: حبيت وحبيت بعد أكثر في مشاركة من هاشم الهاشمي, حكمة اليوم راسلها. بس هاشم أنا تعرف شو بسوي, حكمتك مالت اليوم بخليها حق بكرة الخميس, أحس يعني كده
0: خليها في البن.
1: أي
0: خلاص حطيتيها
1: إنزين, هي موجودة في البن. تكفين بس مري أقرش مكتوب.
0: هذا استطلاع.
1: هذا المفروض يسوي على كذا تقرير, بس المشكلة شو بيقولون؟
0: كلهم بيخافوا ان مدراهم يشوفوهم لان صوت وصورة اثبات خلاص انت موجود.
1: على الاقل رسائل, لان احنا بنحترم الموضوع وما بنقول الاسماء. يعطيك ألف عافية يا هاشم. أيوة كذا خلكم حلوين, يعني رسلوا أشياء تضحك من الصبح شوية, نغير الجو. والله مضغوطين, العيال اختبارات والدنيا يعني شوية زحمة
0: والحرارة
1: وفيروس. يوم صاحي تطلع من الدوام تمرض, أعوذ بالله. يعني سبحان الله,
0: والله أحس مسألة حتى يعني أنك تكون أنت في مكيف برد وتحر برد حر, هذه وحدها يعني
1: حقيقي. فالله يكون في العون. إنزين انتبهوا على نفسكم, والله يومين اللي طافوا مع يعني فجأة كذا تمرض فجأة كذا ما تعرف من وين. تونا قلنا بسم الله يا يمين إجازة العيد, شفنا الدوام ما أدري حد من الزملاء جايب معاه شيء.
0: أنا شكلي عيدية لأنك تقايلت ليش مني في العيد وأصلا باقي الآثار.
1: واضح الآثار بعدها ما رايحة. عيدت علي ما شاء الله ما قصرت شذا, وأنا شليت العيدية وعيت عليهم في البيت بعد وكذا, وكل واحد خطف وزع عيدي على الثاني.
0: انزين هنا يقولوا لي صباح الخير من بدر العريمي, يقول انا عادي عندي يعني الامور طيبه, حد عندي ولا ما حد, يعني شكله انه ياكل وحده ولا ياكل مع حد ولا مع شاشات ولا مع اوادم, اموره يعني تمام.
1: انا حبيت في حد راسل لي ممكن اغنيه علي بحر قبل الاختبار ولا او طرش لفس كذا صدمه.
0: علي بحر قبل الاختبار,
1: اي ما ادري ايش هذا المزاج اللي كذا يقول لك ممكن أغنية علي بحر قبل الاختبار, فحطيت أنا فيس يعني مصدوم من الصدمة. أم عمر وملاك تقول تحمست لسالفة هاشم, والله حتى إحنا في الدوام مريضين, والله حاسة أني بمرض. ألف بسم الله عليك يا أم عمر, يعني إذا كذا حاسة في بوادر فيعني بسم الله عليك, لحقي على نفسك من الحين حقيقي, لا تخلين مال فجأة كذا تشوفي عمرك محمومة وطايحة ومارعمة.
0: يعني سريع ينتشر, تشوفي على طول حد في البيت مرة أنت
1: سبحان يعني الله والله,
0: وهي نفس الأعراض ونفس كذا الأشياء يعني حمى
1: وبعدين
0: حلق زكام
1: يا الله. يعني حقيقي شذا الواحد يعني أنه الصحة نعمة, يعني يقولك الصحة تاج على رؤوس الأصحاء,
0: وما تحس بهذه الجملة
1: أبدا.
0: يوم تعيش
1: يوم تكون كذا قاعدة تتنافض على السرير مال الطوارئ يا الله يا الله تو عادي يا الله, يوم صاحية تتنططي من هنا لهناك ما بقي مكان.
0: لا وبعد
1: من فوالة لفوالة
0: تقول يوم بخف بطلع وبسوي, لأنش حاسة إيش يعني الصحة الله. وإن الواحد يكون بصحته وعافيته. الله يعطيكم كلكم الصحة والعافية.
1: آمين يا رب العالمين. تعرفين حتى تذكرت في كذا كان مر علي تقرير كنت شايفته سبحان الله, أتوقع في بريطانيا تحديدا, يعني في مستشفى يعني صار فيه المعرف كم مليون, يقولتش مو على أجهزة ولا على معدات ولا على وسائل مثلا علاج حديثة, لا صار فين هذا المبلغ الكبير تخيلي يا شذا لي يعني قسم العناية المركزة. العناية المركزة تمام, المرضى اللي موجودين في العناية المركزة مسوين لهم مثل يعني سطح انه يقدروا باسرتهم باجهزتهم يقدروا يطلعوهم على هذا السطح, انهم يقدروا يشوفوا الشمس, يشوفوا السماء, يشوفوا يعني انت تخيلي شخص يكون منوم في العناية المركزة يعني كم اسبوع ولا بالاشهر وكذا, فتكون امنيته بس انه يشوف الشمس, يشوف الحياة برا.
0: بالضبط
1: بالضبط,
0: ودنا تحس نفسك ان انت حتى ما قادر تطلع, ما قادر تشوف الدنيا. فاي حد بصحته بعافيته يستمتع ويعني يعيش حياته, يعيش تفاصيل حياته بعيد عن التذمر, بعيد عن الشكوى, لأن ما في مثل الصحة, وما حد يحس بنعمة الصحة إلا لما بس شيء بسيط انت يصير لك, بس بسيط حقيقي. بسيط يعني أقولك مثلا حلقك انت عادي تقدر تروح تمشي صح, ما فيها شيء يعني تروح تمشي تتحرك يعني في النهاية حلقك عور صح. بس هذا الألم تحس منغص عليك
1: بالضبط, تحس شيء ما غريب يعني ما مو انت مو على وضعك الطبيعي اللي تبلع عادي, يعني تطعم الأكل عادي. سبحان الله يعني يومين مع الأدوية أصلا تحسين بمرارة صح. فيعني إحساس بروحك كذا يعني تحسين مؤذي. فأحيانا أقول يعني بعد ما شفت التقرير أقول يا الله سبحان الله, شوفي إحنا نطلع وعلى كثر ما متضايقين يا ربي, وشمس وحرارة, ومن يتحمل هذا الحرارة. بالمقابل يعني بالتقرير لما أشوف أنه مريض في العناية المركزة وعلى الأجهزة ما يقدر يسوي شيء,
0: بس أمنيته يشوف الدنيا,
1: أبي الشمس بس كذا, يعني على الأقل أبي الشمس في وجهي ولا على جسمي, أبي أحس بأشعة الشمس. يعني صح أن شمس لندن غير عن شمس مسقط, لكن يعني في شمس في النهاية,
0: النهاية شمس أشوف. لا أنا متي تقولي أشوف الشمس, أشوف الشمس, أنا بس أتخيل ذيك الشمس اللي وأنا طالعة يعني راح تفكيري بعيد ما أعرف ليش. تعرف إن جديد في حكمة في الموضوع, بس أنا جالسة أتذكر شمس الظهر هذيك اللي بعدينا. بس أنا فاهمة إن الواحد يشوف الدنيا أشعة الشمس, الحرية أصلا مسألة صحيح. الحرية إن أنا حرة إن أنا أطلع بالضبط. يعني متى ما
1: يعني أنت متخيلة إنه يعني غرف العناية المركزة يعني أنت اللي في غيبوبة الله يكون في عونهم يردهم لأهلهم بالسلامة يا رب, بس اللي يعني شوية فاتح وشوية أو إنه على أجهزة, فأنت ليل نهار ظهر عصر مغرب ما تعرف الوقت, ما كله نفس الوضعية ونفس الإضاءة ونفس الشكل, ما تعرف في النهار من الليل, الظهر من هذا, الساعة كم, يعني لا تعرف تواقيت ولا تعرف شيء. فهذه بحد ذاتها ترى يعني يتعب ويمرض سبحان الله, تحسي زيادة. فالله يكون في العون.
0: اللهم آمين يا رب. هنا بشروا كيف الشارع مع اجتماع الساعة 8 وتو طالعة من المعبيلة؟
1: إن شاء الله أتوقع من السريع, بس قلنا في حادث كان في الرسيل
0: فبعدها الزحمة صراحة, السريع ولا العام, وإذا في أي مستجدات نحن أكيد راح نخبركم, بس زحمة في الشارعين وإن شاء الله أموركم تكون تمام. وهنا أيضا من المشاركات والله بخصوص الأكل, وين ما تعقوني أكل بس اللحمي ما أحب غير اللحمة, بس في البيت تحصل عمرك باقي آخر واحد وسبب شردة عن السفرة وغسل الصحون.
1: ترى هي هذه أهم شيء, إنه لا تطيح على راسك إنك تغسل الصحون.
2: صباحكم عماني, صباحكم عماني على هلا اف ام. المادة 5 من قانون العمل, يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: شكرا لكم. الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
1: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
0: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظات السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
4: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
6: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
7: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
8: من أهل أفقام هذه حالة الطقس، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
4: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: حياكم الله. وخولة كانت زعلانة، لا ليش غيرتوها؟ سألتها قلت لها شيرين، قالت لي ما أذكر بس بعدين حطيته خليجي. خولة يعني أنت ما عارف الأغنية، عبالي تعرفينها وحبتها وزعلت إن غيرناها. شوفي أنا بحط أول سمعت النغمة، شرايك سمعت النغمة
1: هي الوحيدة اللي غيرناها وبعدها حطينا يعني كان أغنية. بس أعتقد الأغنية هادية بزيادة،
0: ما أدري هي اسمها حلاوة الدنيا لشيرين، سمعتها أنت؟
1: لا. شبه
0: حتى أنا بصراحة مو سمعتها، شفتها يعني محطوطة هنا اسمها حلاوة الدنيا شيرين، فأنا مو سامعة بالضبط تفاصيل الأغنية، لكن بحط لك إياها ولا يهمك، ولو إن قزرناها وايد مصري لكن الأمور طيبة. اللي شكلهم موجودين في الصباح هذا اليوم كذا ناس
1: ذويقين في
0: ذويقة رايقة،
1: عسى إن شاء الله هم عاجبنهم أصلاً الأغاني المصرية.
0: أتمنى
1: لأن نحن شوية متعقدين من هذه المسألة، يعني نحب أنا وفاء نحب الأغاني المصرية العربية بشكل عام،
0: نستطرب عليها
1: أيوة، ولكن في ما نقدر نحطها، يعني أنا عادي بالنسبة لي طول البرنامج ما عندي مشكلة، بس الناس لا،
0: ولا أنا
1: لا ليش تحطوا مدري إيش،
0: فأذواق
1: نراعي نحن، فنحط خليجي على مصري على شوية لبنان.
0: شوفي هنا أم تميم، اختيار جميل جدا وهادي ورايق، لكن رايحين الدوام نريد شيء فرفش.
1: شفتي كيف اختلاف الأذواق؟
0: هذا اللي توها على لساننا قاعدين نتكلم عنه.
1: انزين هنا عندنا ايضا مشاركة، صباحكم خير، ايش قلت اليوم وايش ما قلت، احس فاتتني اشياء كثيرة توني طالعة. هذه مشاركة سمية، عاد قلنا يا سمية، قلنا عن اللي ياكل وحدة وبعدين دخلنا في الصحة والعافية ورحنا بريطانيا وجينا ورجعنا مرة ثانية على عمان وعلى الاغاني والاختيارات.

0: فيعني قلنا سوالف ورسائل كذا من المستمعين ومشاركات. انت اهم شيء ان شاء الله امورك تكون طيبه وتكون تمام وما تكوني يعني كذا متاخره، مع ان اليوم صراحه زحمه يعني، ولغاية الحين بعدها مستمرة الزحمة، وبطبيعة الحال نحن بداية اليوم وكان بداية اليوم في حادث، فإن شاء الله أموركم تكون سهالات
1: بإذن الله تعالى. الله يسهل على الجميع. ها صباح الخير، ممكن تسمعونا ميامي ميامي ميامي، نسمعكم ميامي ليش لا؟ حاضر إن شاء الله بنسمعكم ميامي تمام. بعد ايش نشوف

0: عاد صايرة هالمرة كل ما حد يعني الفترة الأخيرة حد يبي ميامي أروح على طول على آخر حفلة كانوا في الكويت. أحس كذا
1: أتوقع ما في شيء أكثر يفرفشهم أكثر من كذاك. أنتوا باين فرفشة صح؟ يلا تفضلوا وفاء رحت لكم على حفلة الكويت هنا. أيوة نبى ميامي خيار جميل. أريد أتنشط لأن اليوم كسول شوية. هذه المشاركة معرف من
0: لا دام السالفة فيها كسل لازم تنشطون.

هدوا عصام هدوا عصام هدوا عصام هدوا هدوا قبل يصخر يلا علم

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.

0: بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.

0: الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.
1: إذن الطرقات ووضع الطرقات في هذا الوقت تحديدا مستمعين الساعة 8:07 في الاستديو. وهالمرة نقول في الطريق السريع طريق مسقط السريع الازدحام راح تصادفوا من الخوض بالاتجاه إلى الرسيل. الرسيل راح تزيد الزحمة شوية باللون الأحمر، بعدها إن شاء الله دربكم راح يكون سالك. بالمقابل نروح إلى الشارع العام، فمن الحيل الشمالية بالاتجاه إلى الموالح الجنوبية هذه المنطقة كلها زحمة باللون الأحمر، من بعدها برج الصحوة بالاتجاه أنتوا رايحين المطار هذه المنطقة راح تصادفوا فيها ازدحام. من الجهة الثانية اللي جايين من الوطية نازلين على شارع القرم راح تصادفوا أيضا ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة. هذه أكثر أماكن الازدحام في هذا التوقيت، نتمنى لكم دروب السلامة.
0: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
2: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: فمستمعينا الأحبة نكمل أكيد معكم في مشوار وتفاصيل لصباحكم عماني في حلقة الأربعاء الجميل اللي دائما نحن كذا معكم فيه، يعني بطاقتكم الحلوة الجميلة اللي بالنسبة لنا تشبه طاقة الخميس خلاص يعني. وكنت أقولهم أمس وفاء أن يعني حسيت هذا الأسبوع على بداية يناير حسيته سريع.
1: أيوه حسيت الأسبوع مر بسرعة.
2: على بداية شنو أختي يناير؟ يناير مين أمي؟ يونيو.
0: أنا إيش اللي رجعني يناير؟
2: ما أدري، تبي ترجعني؟
0: هو رجعني ولا قدمني؟
2: تبي ترجعين يعني 6 شهور ورا،
0: لكن حلو.
2: ولا تبين تقدمينا 6 شهور قدام؟ خلينا طيب نبى نعيش على الأقل
0: يونيو،
2: نبى نعيش بسبتمبر، بعدين عندنا مناسبات في نوفمبر.
0: ليش ما تريد تعيشي يوليو؟
2: يعني ما عندي شيء في يوليو. يوليو أغسطس ما عندي.
0: إذا ما عندي
2: مناسبات العائلية أيوة أبي سبتمبر، بعدين أبي نوفمبر، بعدين أبي ديسمبر، بعدين أبي يناير.
0: الشهور كذا بحذافيرها وتكون حلوة وجميلة بإذن الله تعالى.
2: بس يوليو. أنت ليش قحمتينا يعني؟
0: ما أعرف يا أخي ليش رحت عين. هل تتوقعي أن في يناير
2: أنا أحس
0: إن شاء الله
2: عندش مفاجأة
0: رح يصير لي خير وبركة
2: بإذن الله تعالى؟ أحس أن كذا يناير عيل راح يحملك
0: لا شوفي، هو يناير من الشهور الحلوة أنا بالنسبة لي. أحب
2: عزيزة.
0: أيوة أحب يعني شهر يناير، أحب
2: من
0: شهور الشتاء
2: العزيزة.
0: شهور الشتاء أنا أحبها، يعني قولي أنت من سبتمبر، يعني مع أنه ما شتاء بس أنا من سبتمبر إلى مارس أبريل أحب هذه الأشهر، مع أني أنا مولودة في 5 مايو. أيوه. بس ما أعرف ليش أحس أشهر الصيف ما تناسبني. والله أحس يعني ما أعرف، الصيف كده هادي بارد حر، تحسي كل حد
2: بارد الصيف. لا شذا، لا
0: أقصد بارد
2: تعمتي محتاجة إجازة. محتاجة
0: لا
2: إجازة.
0: بارد يعني الناس لا. مشاعرهم باردة، فهمت؟ تحسي هدوء.
2: الناس مشاعرهم باردة.
0: والله
2: بالعكس، أنا أحس الناس تعرفين اللي يقولك كذا شو اسمه
0: حارين مرة،
2: دقنة وبنقع،
0: ما حد طايق شيء. لا لا أحس هدوء هدوء هدوء في الصيف. أنا دائما الصيف ما أحبه على فكرة،
2: ما أدري الأوادم اللي
0: لا تقولي لي سافري ولا تقولي لي روحي، حتى السفر ما أحبه في الصيف، ما أحب أشهر صيف ما أحبها. ولكن يعني ما أجلس أتذمر إنه لا وصيف وهدوء، لا بس أحس الصيف هادي بالنسبة لي، مع أن الناس يقولوا ليش الشتاء هادي، لا نحن عمانيين فعالياتنا في الشتاء.
2: حبيت صح. ومن ناحية الفعاليات أيوة.
0: الصيف كل واحد في بيته
2: مع الصيفي
0: مع الأيوة.
2: لا بعدين يمكن إحنا نحس فعلا يعني بعزلة في الصيف، الشتاء بحكم أنه الناس تصيف في ظفار تروح الخريف.
0: أيوة
2: يعني فالجو هنا يكون هادئ زين، تحسي ما في حد،
0: صح.
2: تحسين تكلمين نفسك، تحسين تروحين يعني كذا فاقدة الناس.
0: أيوة.
2: في شعور كذا غريب.
0: هو هذا اللي أنا أتكلم عنه، في هدوء في يعني الجو العام،
2: لأن الناس هادي. عندها فعاليات في الخريف، أنا وأنت اللي قاعدين هنا.
0: أيوة.
2: فشي طبيعي بتحسين بهذا الإحساس.
0: إيش هذه الفترة؟ إيش يعني فترة الصيف والهدوء بإيش يذكرني؟ لما كنا نداوم المساء أنا وأنت، كنا نداوم المساء أنا ووفاء، فما أعرف ليش الصيف مرتبط عندي بهذيك الفترة اللي هو نجي ساعة كم ظهر من الشمس
2: بالضبط.
0: وماشي مواقف، فكلها أتذكر هذه الفترة والحر. فسبحان الله يعني أنت لما تذكر موسم معين يرتبط في بالك أفكار معينة.
2: يعني حقيقي شوفي كل شيء في حياتنا سبحان الله ما يمر كذا عبث، كل شيء له يعني ذكرى. مثل ما قلتي المواسم تذكرك في يعني ذكريات معينة، الفصول نفسها شنو كان، صيف شتاء خريف ربيع، تحسين لها ذكريات وأشياء معينة. سبحان الله الروائح العطور ولا حتى روائح معينة تذكرك أشياء
0: حتى
2: معينة،
0: حتى أشكال أشخاص
2: بالضبط.
0: يعني أشكال أشخاص أنت تذكرين تذكرش بفترة معينة مع أن الشخص يمكن ما يعني
2: ما له علاقة
0: أو ما موجود هو أصلا في حياتك، بس كنتي تتشوفيه دائما فيذكرش ويعطيش.
2: سبحان الله. عندك حتى الملابس وطاقتها بعد. تخيلي يعني سبحان الله يعني لبسة أنت كنت لابستها في يوم وصار في موقف مثلا مو زين، سبحان الله بتم هذا اللبسة تذكرش في نفس، تعيد لش نفس الذكرى ونفس يعني الحال. سبحان الله إنش أنت مثلا تلقيتي في خبر كذا ما كان يعني حلو، سبحان الله عرفتي. وحتى الألوان ما أدري يعني أشياء كثيرة في حياتنا كذا ما تمر يعني بس كذا كل شيء سبحان الله فيه سبب. فالله يقدم لكم حلو الأيام يا رب إن شاء الله. وأم ليلى يسعد لنا صباحك. أم ليلى تقول صباح الخير والنور والسرور وفاء وشذا كيفكم. طبعا بعد انقطاع عن الدوام لمدة 6 أشهر إجازة أمومة واعتيادية ولله الحمد أقول لنفسي أهلا بعودتي. اشتكت لمواضيعكم وهلا أف أم خصوصا برنامجكم الصباح المميز صباحكم عماني.
1: أم ليلى
2: عودا حميدا.
1: أم ليلى عودا حميدا عودة بشخصية مختلفة إذا كان كذا كان أول بيبي يعني إنزين ويعني عودتش كذا حسش إنه أهلنا نسرى موجودة
2: ما شاء الله 6 أشهر ما شاء الله
1: فأنا موجودة ترى أحس حتى زملائش يكونوا ناسينش.
2: حبيبتي أم ليلى نقولك أكيد يعني نبارك لك بالمولود ويا رب إن شاء الله يجعل من مواليد السعادة
1: إن شاء الله.
2: الحمد إذا كانت بنوتة ولا إذا كان ولد
1: يعني إذا كانت ليلى
2: إيه ما أنا هناك في الاستيت شايفة مكتوب أم ليلى, ليلى أيوة. بس عاد ما أعرف فالله يجعلهم من الذرية الصالحة يا رب إن شاء الله ويبارك لش فيهم. وعودا حميدا يا هلا عاد الله يعين الشغل اللي انتظرتش يا الحبيبة انت شكلك راجعة ومشتاقة.
1: اليوم أحس لا يوم اللي هو كذا هي راجعة تستوعب الحياة تستوعب أدوارها الأخرى في الحياة لأن هي طول 6 أشهر
2: ما كانت
1: يعني عندها دور واحد أكيد مكرسة حياتها تكون فيه صح. بالضبط فبطبيعة الحال دامها راجعة اليوم أحس اليوم يوم الاستيعاب
2: بالضبط. وطبعا في نفس الوقت عادي يوم الصياح
1: صح
2: تعرفي يعني بتم مشتاق البيبي
1: يعني أول ما جات خصوصا لما كانت يعني
2: في البيبي
1: في
2: الأول
1: في بنتها الأولى البيبي الأول كان وفاة جاي عيونها حمراء ومدري
2: يعني الوضع
1: مكالمات الفيديو والحالة
2: اي والله الشوق مليون سبحان الله. في الثانية مسكينة لا هذا الوضع صار شوي اعتيادي
1: أبونا الطفل الوسطي
2: مظلوم تحسين الشوق بيزيد في الثالث مثلا
1: لا هو بس خلاص عاد الثالث وين
2: يعني
1: ثالث ماشي مسكين
2: ما حد يسوي متعودة أبدا
1: خلاص هو جاي ايه متعود مولود متعود.
2: أخاف الثالث أصلا ما تروح المستشفى ليوم الولادة بس يعني خلاص من كثر ما في شيء جديد حتى ما تبي تعرفي بنت ولد يعني ما بيكون ذاك الحماس موجود أبدا بس روحي على طول صلاة الولادة. يسعد صباحك معنا شوية رحنا على سوالف حريم.

0: في أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة. استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانيا وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فورا من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فورا في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: في حركات وفي أشياء ممكن نحن نسويها كل يوم نحن نعرف إنها مضرة، بس البعض ممكن يسويها، خلينا نقول استهتار أو إنه ينسى أو إنه ما يعرف يمكن كمية الضرر اللي ممكن يطلع من هذه التصرفات اللي هو يسويها في الحر وفي سيارته. يعني مثلا العطور أو الولاعات، في الكثير منه يحط العطر أو يحط ولاعته أو حتى الباور بانك في السيارة ويروح الدوام ويقول عادي ما يصير شيء، لكن هذه الأشياء كلها كحول، كلها غازات، وأنت يعني تسكر السيارة والسيارة ساخنة والحرارة توصل 50، هذه العلب ممكن بعيد الشر أنها تسبب حرائق وتنفجر في ثواني. فنحن شفنا أكيد حالات يعني كثيرة اختربت تأذت بسبب عطر، بسبب ولاعة انفجرت من الشمس، وممكن تسبب لك أيضا أنت إصابات لا سمح الله. فالحل أنك تنزل هذه يعني الأشياء معك، يعني عطرك نزله، يعني الباور بانك نزله وانت نازل الدوام ولا كنت نازل مثلا البيت. محطة البترول أغلبنا يمكن خصوصا مع الحر لما يدخل محطة البترول عادي يخلي التليفون يعني يجلس يعني ويعبي السيارة بترول ويخاسي تليفونه، ومع الحرارة يقولش هذه الحركة خطيرة
1: شحنات ولا
0: أيوة هذه، لأن أبخرة البنزين تكون متصاعدة بكثرة في الحر، وأي شرارة كهربائية من السيارة أو شحنة من التليفون ممكن تسوي كارثة وسواس جديد.
1: تذكر أني تعرفين بقولك إيش بتفهمين، أنت بتفهمين المستمعين يمكن لا، الصوتية هذيك اللي في السناب هذيك اللي منهارة تعرفينها، ما أخذتها من عندك. واي
0: أنا من كثر الصوتيات اللي عندي. أنت فاهمة؟
1: الله يسامحك يا شذا، الله يسامحك يا شذا.
0: لا حقيقي
1: حزتها حين في الصيف تخرعين.
0: لا هو أنا صراحة يعني
1: واي واي واي
0: ماي الراديتر أيضا يا وفاء أغلبنا يكسل حتى يشيك على الموضوع على ماي الراديتر، وإذا شاف الماي العادي ناقص يروح يصب ماي عادي ويقول يلا تمشي الأمور،
1: وهو ماي الراديتر شكله أيوة شيء ثاني
0: بروحة ماي الحنفية أيوة يترس يقولولش الراديتر أملاح وصدى. ففي هالحر نحن نشوف إشارة حمراء فجأة واصلة للأتش والمكينة تودع وراح تكلفك مبلغ.
1: أصلاً كم حد فينا ممكن يعني لما يركب سيارته يتشيك مثلاً أول ما تشغل السيارة تشيكي، فهمتي هذيك الحركة في حرف السي وحرف الاتش، إنه جد يعني يجي في بالك
0: أنا شغل السيارة وروح
1: وأمشي.
0: الحمد لله ربنا رحمنا إن في السيارات يعني يجيش مثل الألارم تنبيه أنا ترى مثلاً في شيء بديش علامة هنا، فأقصى شيء تسويه تصوريه وترسليه على الشخص المختص
1: إنه هذا طالع لي وش معناته عرفتي. فسبحان الله، لكن ممكن بالمقابل في سيارات لا ما فيها
0: بالله.
1: يعني مثلا تنبيه أو ما فيها مثلا ألارم أو شيء يظهر أنه في حاجة تحتاج مثلا لصيانة أو، فانتبهوا ضروري جدا أن نركز على هذه العلامة أنه إذا حرارة السيارة مرتفعة ولا كيف ليها هذه
0: العلامات اللي تطلع أصلا بشكل عام
1: أن نركز عليها.
0: بعد
1: غير ما
0: آخر شيء يقولوا ليش تبريد السيارة لا عاد خصوصا مع هذا الحال نحن نشغل على طول المكيف يمكن يقول ليش وين نودي أقصى حركة يعني أقصى درجة. المفروض أنه يعني هالحركة طبعا راح ترهق الكمبريسر وما تبرد السيارة بسرعة، فالهواء الحار المحبوس أصلا لازم يطلع أول شيء
1: بالضبط
0: المفروض ها
1: لازم تنسم الجامات
0: أيوة
1: بعد على فكرة
0: بطلي يعني الدرايش وتخلي الهواء إنه يطلع شوية لمدة دقيقة دقيقتين. ففي عز الصيف والمكيف أصلا هو وحدة الصراع اللي عنده
1: حقيقي
0: يعني يكفي
1: أصلا. تحسين كل السيارات في الصيف ما تبرد المكيفات، فاللي مكيفة أموره تمام أحمد ربك وبوس إيدك ويه وظهر.
0: كنت بقول تو السيارات يعني لكن ما يستوي علان ولو أنهم ما منتظرين مني
1: ما
0: لكن
1: يمكن.
0: قوانين
1: يمكن بعد يعني
0: في سيارة في بالي تو ما شاء الله صراحة
1: مكيفها
0: بخبش تحت الهواء.
1: إنزين خبريني يعني شكلها بتخلينا نغير السيارة.
0: اللي يسمعني وعارف مني يعني عارف ولا السيارة اللي صراحة يعني مكيفاتها أو مكيف هذه السيارات هي اللي فعلا في الحر
1: تفوز
0: تفيدك وتفوز.
1: إنزين يعني من كذا أشري لي أشوف
0: منو شنو وكيف بفهمش؟
1: بسكر المايك خالة خبريني. أوبا. خلاص عرفنا. إذا أنت عرفت عزيز المستمع عن أي سيارة نتكلم. إنزين. وكان الجواب صحيح.
0: ومن هي السيارة اللي وش يعني بتربحيهم سيارة؟
1: بصفق لهم. بعطي تصفيق.
0: والله صراحة بتفوز إذا جيت معانا هذه المسابقة. فعلا والله يعني إذا عرفتوا هذه السيارة اللي أقصدها واللي فعلا ما شاء الله مكيفات أو عطوني على الأقل براند يعني يعني خلينا نقول وكالة إنزين وأنا بقولكم إذا معروفة يا جماعة معروفة
1: يقولوا تغششونا
0: يبدأ بحرف الكاف.
1: أكثر من كذا تغشيش. كم سيارة بحرف الكاف؟
0: كم
1: عرفوا على فكرة واجد
0: إنزين هن في نفس البراند ترى
1: هي خوات واختها إنزين
0: نفس العلامة
1: في براند ثاني بعد عرفتي عرفتي صح حبيب شوفي
0: هذه بعد صح هذه اللاكجري منها
1: لا على فكرة مريم اللي انت كاتبتها مستقبلا يعني بعد مرور الزمن تصير في عندهم مشكلة بس ما أعرف هل الفئة اللي عندي ما أعرف والله تصدقين يمكن الفئة نفس الفئة اللي عندي يقول لك إنه تصير فيهم مشكلة في المكيف بعد
0: يمكن
1: فترة
0: يمكن
1: فهل هي بس يعني الفئة اللي موجودة عندي
0: في حد جابها صح لأن سيارته صح أنت صح لأن سيارته هذه اللي أقصدها صراحة هذه
1: هذا الحين كم حد قال
0: صح صح صح جابوها صح هي هذه السيارة أو هذه يعني العلامة اللي من هذه السيارة هي اللي ما شاء الله مكيفاتهم تبرد
1: مريم تقول إلا الأرنوبة أنا ما أدري عاد
0: هي الأرنوبة
1: هذيك شو اسمها
0: هي
1: اللي تجيك F سبورت بعدين هذه فيها قالوا لي هذه الفئة
0: بس وفاة بعد كم سنة
1: يعني هي بصراحة تعيش يعني
0: أيوة
1: تعيش معاك 10 سنوات انت يعني امورك تمام يمكن فهمتي بعد 10 سنوات عاد
0: عيب عليها هذه الحديثة هذه اللي يعني هذه يا دوبك الهواء كذا تحسي ينفخ ومهما تزيدي تحسي هواء على الفاضي اوكي بارد بصراحة ما حال حرنا
1: حقيقة
0: حال حرنا نفس اللي خبرتكم اياها هذه انتوا عرفتوها
1: على فكرة يعني كم

0: عرفتي؟ فلا لازم هذه عادات وتقاليد العمانيين يا جماعة.
1: أيوة يعني هذه أنا الكي يعني مزاجي
0: حقيقي حر شنو حرقة ما في
1: مزاجي بالنسبة لي
0: لازم
1: مهم.
0: لازم الش اسمه يعني ما في الجوهرة يعني الأولى كانت أفضل الثانية لا تمام. صباحكم خير وفاء الإف سبورت فيها أم الأيها نقول يعني بعد يعني 10 سنين إن شاء الله بالسلامة يعني تطلع فيها مشكلة في المكيف بس هذا كل اللي قلته حقيقي. ترى هاجر تقول بسم الله عليها ما شاء الله سيارة المكيف بارد الحمد لله عليك بألف عافية. هذه نعمة يا هاجر أنت في نعمة نعمة حمدي رب العالمين
1: مكيف
0: عليها.
1: الصيف زين هنا لا
0: سمية بعد صح
1: هنا ما أعرف من بس أم ماريا خطأ أنا ما كنت قصد لهذا بس أغلبكم يعني إيه؟ لقطوا الإجابة.
0: محمد بعد غلط محمد احنا ما نتكلم عن السيارات الكهربائية. بعد بو عمر يصبح علينا بالخير يقول بصراحة أنا طالع إجازة بس أنا متعود أني أقوم الصباح وأسمع البرنامج. تحياتنا لك يا بو عمر نتمنى لك إجازة سعيدة ربي يسعدك. وعلى فكرة بعد واحدة من الأشياء الخطر قبل ما أروح الفاصل لأن لازم نروح فاصل وايد طولنا شذا اللي ينسى بعد الله يسلمك قوطي البارد ما شاء الله وتضربها الشمس وتنفجر داخل السيارة فهمتي؟ عاد ما ينفع أقولك الأنواع شنو بس أنت عارف الأنواع
1: هو معروف
0: أي لأن في ناس كانوا طالعين رحلة أيام العيد ما شاء الله عليهم حد من اليهال ولا ما عارف من ناسين المهم قوطي في السيارة
1: كارثة خلاص في السيارة
0: ثاني يوم ما تبي تشوف السيارة من داخل زين يعني الدرايش وهذا ما نكسروا من قوة الانفجار ويات على
1: الضغط والحرارة
0: طبعاً.
1: فأنت شوفي ما بالش بس يعني غوطي بيبسي ما بالش الأشياء اللي أصلاً الضروا اللي انفجارها يسبب حرارة
0: لفاجة سامحك على سالفة
1: العطور.
0: محطة البترول
1: العطور شوفي أنا أعرفها صراحة هذه المعلومة ما محطة البترول
0: لكن شوف الإعلانات الشاشات
1: لكن صراحة ما سويها
0: فهمتي؟
1: ما أسويها
0: يعني
1: حر ما أتحمل
0: يا أختي بتتسل يعني فهمتي هذا الشيء البديهي اللي في عينك مثلا تسوينه إن تقعدين تتعبثين بالجوال
1: بالتليفون بعد ملل بقس أنتظر أشوف هنا وشوف يمين والسيارة مشغلة وحار ماشي اللي أنزل سلكت بس
0: الله يحفظنا بس يلا بالسلامة يا رب.

0: في الداخلية على 102.7
1: هلا FM
0: مزاجك بالعربي. صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
3: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
2: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
0: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله، وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل مع

0: تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا فآم، هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين، انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: بعد ساعة كانت برعاية مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم، زوروا دبي.
1: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
2: أريدو طور عالم.
3: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
5: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذن معكم نشوف وضع الطرقات مستمعينا في هذا الوقت تحديدا. الساعة 9:08 بالضبط باستديو هلا اف ام، احنا معاكم في ساعتنا الأخيرة في هالوقت تحديدا. مستمعينا الازدحام راح تصادفونا بالنسبة لسالكي طريق مسقط السريع اللي يكونون جايين خلينا نقول من السيب بالاتجاه للقرم، راح تصادفوا الازدحام في منطقة الرسيل فقط، ومن بعدها نروح وسالكي الشارع العام، طبعا شارع السلطان قابوس راح تصادفوا الزحمة في منطقة العذيبة تحديدا، وانتم متجهين للجامعة الأكبر في هذه المنطقة تحديدا راح تلاحظوا في ازدحام وكثافة مرورية، وأيضا هناك ازدحام في الشوارع طبعا الداخلية، لكن بشكل عام الشوارع العامة أموركم طيبة وسهالات في هذا الوقت. نتمنى للجميع دروب السلامة.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

طيب كل موقف جمعنا وصار قدامي حنونة، صوتها دافي لها نبرة تدوخني، بنبرتها يجي اسمي مكنا فيصل يعني.

إذن مستمرين معاكم مستمعينا وحياكم الله في مشوارنا من صباحكم عماني. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع وصباح سعيد أيضا لكل الأحبة اللي انضموا لنا بهذه اللحظة.

وقفتنا مستمعينا مع دائرة خدمات بنوك الدم. القوة الحقيقية تقاس بالعطاء. التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي، بل هو تجسيد حقيقي لنبل الإنسانية وقوة كامنة قادرة على إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل. فعزيز المستمع، شمر عن ساعدك وبادر بالعطاء لتكون بطلا في قصة حياة أحدهم. كل اللي حاب يتبرع نقول بالدم، سواء في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء، أما أيام الجمعة من 8 صباح إلى 2 ظهرا. مركز السيب للتبرع بالدم بالعريمي بوليفارد من الأحد إلى الجمعة من 3 إلى 9 المساء. التبرع بالدم ليس إجراء طبيا فقط، بل هو أسلوب إنسان.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.

ومن صباحكم عماري نقول أجمل التحيات هنا معانا لمها، يسعد لنا صباحك يا مها، تقول مصبحة عليكم بالخير يا ناس، ترى الدنيا حر برا، أحس أني حاستكم وأنتوا جالسين في المكاتب. وانت عادي لو تشوفين يعني كيف الجو ما شاء الله عندنا احنا بالاستديو، يعني احنا نروح ندور على دفوة تخيلي في هذه الحرارة اللي انت ممكن حاسين فيها برا من كثر ما شاء الله يعني عشان الاجهزة وكذا، فالمكان عندنا يكون بارد بارد بارد، ما نحس بالحر الا لما فعلا نركب السيارة، مع ان هذه الحركة يمكن اكثر حركة تسبب تعب وامراض ومشكلة، من جو حار إلى جو بارد، من جو بارد بارد إلى

معنا مفطرون تقول ايش اخباركم؟ اقولكم كان له باليوم ولا انا غلطانة؟ حر حر حر يا ابونا حر. هو من ناحية حر حر يعني معقولة جو صور ممكن يكون ابرد من كذا يا مفطرون؟ اي احنا بالاستديو برد صراحة عندنا، تخيل لدرجة ان احنا يعني احيانا كذا بين الفواصل نسكر شوية المكان.

0: إذن مكملين مستمعين الأحبة ومستمرين معكم في صباحكم عماني، وهالمرة نروح لعلامات الشخص الآمن في علاقتك معه من تصرفات معينة تبدأ خلاص تعرف أن هذا الشخص آمن في علاقتك معه. أول شيء اللي قادر يهدي نفسه وينظم مشاعره، الشخص الآمن في العلاقات اللي يعني في توازن صحي بين العطاء وبين الأخذ، يحترم حدودك واستقلاليتك، ثابت في تعامله ويمكن التنبؤ بسلوكه، يعني عندك أيضا يعتمد عليه ويوفي بوعده، يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، كلامه يطابق أفعاله، وإذا صار خلاف يشتغل على إصلاحه وتقوية العلاقة. يمكن أنت أكثر شيء محتاجه هو أنك تتعامل مع شخص آمن، يعني عارف انه تتنبأ بتصرفاته، ما تحس تصرفاته يعني كذا غير
1: سربرايز
0: يفاجئك
1: بردة فعله
0: يفاجئك في كل شيء، ما تحسه كذا في توازن بين الأخذ والعطاء، بس يبقى ياخذ ما يعطي، ما يحترم حدودك، اذا صار خلاف بالعكس بدل لا يصلح يهدم، كلامه ما يطابق، فانت محتاج اشخاص آمنين في التعامل.
1: بالضبط،
0: فكل واحد يشوف إيش الأمان مثلا أو نقطة الأمان اللي هو محتاج إنه بالنسبة له. هل أنت مثلا محتاج إنه يكون الشخص اللي قدامك فيه توازن صحي بين العطاء والأخذ، احترام لحدودك واستقلاليتك، ثابت يمكن التنبؤ بسلوكه، تعتمد عليه ويوفي بوعده، يتحمل مسؤولية أخطائه ويسعى لإصلاحها، إذا صار خلاف يسعى دائما للإصلاح مش للهدم، وكلامه يطابق الأفعال.
1: أنا يعني وهذه الأشياء مريحة، خاصة أن الشخص يعني إذا صارت مثلا يعني في وقت الخلافات، فهمتي، دائما يقول لك المعادن تنبان والناس تنبان، يعني إيش مكانوا أصدقاء، إيش مكانوا
0: أصلاً.
1: بالضبط، يعني أنه الشخص الطرف الآخر كيف يتعامل معك وقت المشكلة، وقت يعني إذا صار بينكم سوء تفاهم، صار في جدل، صار في تقصير من أحد الطرفين حتى على مستوى العمل، يعني بينك أنت وبين زميلك، بينك أنت وبين مسؤولك، أنت قصرت في شيء، كيف تكون ردود الأفعال، فهمتي؟ هل يعني كيف، فهنا أنت تعرف أنت خطك وين، أنت وين المكان اللي رايح له من خلال طريقة أكيد ردود الأفعال
0: يعني
1: في التعامل.
0: أسوأ شيء ألد الخصام، اللي يفجر في الخصام عاد، اللي خلاص يقطعك واللي يطلع يعني أسرارك واللي يعني خلاص، أنت هنا تعرف هذا إن شخص غير آمن يعني في النهاية في العلاقة. أما الشخص اللي إذا اختلفت معه وانتقلت هو قال وانتقلت، أنت عارف إنه يعني هذا بس في وقت الخلاف، وبعدها خلاص الوضع يرجع أفضل من ما من هو عليه، ما تكون في قطيعة تماما يعني.
1: وعندك بعض يعني بعض الأشخاص ممكن ياخذوها فرصة من أول زلة، يلا ياي قبضك أنت الباب، هذا مثلا على مستوى الشغل يقول لك والله هذا ما يصلح، هذا ما يفهم، هذا احنا عطينا فرصة، يلا مع السلامة، رجع بيتكم من وين ميت. أو على مستوى أيضا العلاقات وكذا والربع والأصحاب، تلقين أنه بيقطع هالعلاقة، بيحس أنه لا صار،
0: يعني اللي يدور الزلة.
1: بالضبط، أما مثل ما قلتي الشخص الآمن اللي يحاول فعلا يدور على حلول ويحل أكيد الخلافات اللي ممكن تحصل يعني بينكم. فهذه بالنسبة لي واحدة من الأشياء المهمة بصراحة، أنه كيف تعرف نفسك في علاقة آمنة لما تحس أن الطرف الثاني يسعى للإصلاح أكيد مش للهدم والخراب والضياع في وقت الخلافات.

0: إذن مستمعينا الأحبة، سوالف ومشاركات ورسائل وأخبار ومواضيع وتفاصيل كذا عشناها اليوم معكم في مشوار يوم الأربعاء من صباحكم عماني وعاد اللي طالعين الحين، خلاص أموركم تمام ودروبكم سالمة، يعني الطرقات سالكة الحمد لله رب العالمين، بحكم أن اليوم ما قلنا يعني الزحمة كان بسبب الحادث اللي كان على بداية الصباح. الله يسهل الأمور بإذن الله تعالى، ويوم موفق ويوم سعيد للجميع.
1: أيضا بالختام نقول للمستمعين أنه يعني أبرز التنبيهات على سلطنة عمان من الأرصاد العمانية أنه احتمال تدني في الرؤية الأفقية بسبب الرمال المتطايرة مع احتمالية حدوث عواصف غبارية في المناطق الصحراوية والمكشوفة، فنتمنى إن شاء الله السلامة للجميع وناخذ يعني احتياطاتنا في السواقة، والله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله من كل شر. إذن رح نختم معاكم هذا المشوار مستمعينا، على أمل إن شاء الله يتجدد اللقاء فيكم بكرة في نفس الموعد مع نهاية الأسبوع في صباحكم عماني.

0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

تخيل دماغك مثل قطعة الصلصال وكل يوم تعيش بتوتر مزمن كأنك تضغط عليه شوي شوي لكن لسنين، في النتيجة راح يتغير شكله فعليا. التوتر المستمر يرفع الكورتيزول وهذا يضخم اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف ويقلل من حجم الحصين في الدماغ المسؤول عن الذاكرة والتعلم، في النتيجة قلق زائد، ضعف تركيز ونسيان مستمر. التوتر مش بس شعور مزعج، هو تعديل فعلي في البنية العصبية للدماغ.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

الصحية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

0: توقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا فآم، هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة الظفار، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع احتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعين انتبهوا من درجات الحرارة اللي قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وممكن في انخفاض لمستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: في الليل.
1: هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
3: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
2: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
0: بي بي سي
4: أخبار الشرق الأوسط.
2: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
5: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
2: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
0: هلا أف أم.
1: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
0: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كان الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: في بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: كيف؟
1: أين؟
2: من؟
1: متى؟ هل؟
0: سين ويبقى السؤال.
3: قوائم الانتظار سنويا في رصد قوائم الانتظار، لأنه نحن اليوم مثلا من عمر السنتين وعمر 18 شهر يبدأ التشخيص. طبعا هنا الأرقام ما موجودة دقيقة، ولكن أكثر من 5000 شخص، وهذا طبعا وفق الدراسات اللي قامت فيها جامعة السلطان قابوس، وأيضا حسب البيانات الموجودة كل هذه الحالات تم رصدها ولتوفير الخدمات حالها، وإن كانت خدمات تأهيل أو خدمات تعليم مثل ما ذكر. ولكن الرصد الدقيق أنه كم عددها بالضبط يعني ما متوفرة. تم تنسيق بين الوزارة ووزارة الصحة لتقييم أو تشخيص الحالات في محافظة ظفار، وطبعا وزارة الصحة استجابتها كانت سريعة، وطلع فريق لتشخيص الحالات اللي هم من إعاقات ذهنية، طبعا هذا يشتغلوا على تقييم أو تشخيص الآي كيو أو نسب الذكاء، وأيضا الوزارة مع وزارة الصحة ماضين في التنسيق لاستكمال تشخيص التوحد أيضا في صلالة. فمثل هذه الظروف أحيانا تراعى عدد الحالات، إذا كان الحجم عدد كبير أو الحالات صعبة وغيرها التنسيق

0: تتم وتتوفر الخدمة. ونحن اليوم يعني كلنا نتمنى أن هذه الخدمات تكون قريبة وأقرب شيء للمواطن وأقرب شيء من محافظاته. ولكن مثل ما ذكرت اليوم الحرص والدقة أنه هذا التشخيص يكون سليم وأيضا نحدد احتياجات الفرد بشكل صحيح ما ممكنها يعني تكون بشكل عام في كل مكان. هذا تنظمها وزارة الصحة.
1: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي.

0: ساعات الدوام، خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
2: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

حسين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: بعض الحالات يتم اللجوء إلى نقل الدم للجنين داخل الرحم، ولضمان تطابق الدم تجرى فحوصات مكثفة على المتبرعين. قد يكون العثور على متبرع مناسب تحدي كبير، تبرعك بالدم قد ينقذ حياة جنين.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

كثير يخلطوا بين الجلطة والنوبة والسكتة القلبية، لكنها ثلاث حالات مختلفة تماماً. الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي، ممكن تصير في القلب، الدماغ، الرئة أو الرجل. إذا صارت الجلطة في شرايين القلب هذه نسميها نوبة قلبية. أما السكتة القلبية فهي شيء ثاني تماماً، توقف مفاجئ لنبض القلب غالباً بسبب خلل كهربائي أو نوبة حادة. الجلطة ممكن تسبب نوبة، والنوبة ممكن تتحول إلى سكتة، لكن كل واحدة منهم حالة مختلفة فتشخيص

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن. الدعم موجود.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله فيك
3: يا مرحبا يا
4: حبايب الحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
7: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
8: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام
7: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. وزارة النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات استضافت لقاء التجاوب والتكامل الثاني تعزيزا للتكامل المؤسسي بمشاركة 56 مؤسسة حكومية. منصة تجاوب تسجل حتى نهاية مايو 2026 أكثر من 2.6 مليون زيارة، 785 ألف مستخدم نشط، 235 ألف طلب تنوعت بين أكثر من 85 ألف شكوى ونحو 90 ألف بلاغ، وأكثر من 16 ألف مقترح وأكثر من 43 ألف استفسار. منتدى الأعمال العماني البيلاروسي يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي، تطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة، ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة، ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. ومستمعين تستمر درجات الحرارة في الارتفاع لتتراوح بين منتصف وأواخر الأربعينات المئوية في بعض المحافظات في سلطنة عمان. أما الختام، التبرع بالدم ليس مجرد إجراء طبي عزيز المستمع، بل هو تجسيد حقيقي لنبل الإنسانية وقوة كامنة قادرة على إنقاذ الأرواح وصناعة الأمل. شمر عن ساعدك وبادر بالعطاء لتكون بطلا في قصة أحدهم.
1: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك يا مرحبا
4: يا حبايب الحبيب يا حي
5: يا حيهم يا حي
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت
2: الحمد لله
7: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه
8: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.
11: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
12: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
13: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
12: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: باقي ساعة على برنامج كل الأسئلة.
14: كل الأسئلة.

0: المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي. للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان.
6: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
5: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان.
7: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
5: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
3: هذه
2: إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

نهائي للصدفية حتى الآن، لكن هناك العديد من الخيارات التي تساعد على التخفيف من الأعراض وتحسين جودة الحياة. لذلك اتبع روتين صحي للعناية بالبشرة، التغذية المتوازنة، وتجنب المحفزات اليومية لتساعد على السيطرة على المرض

0: على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
1: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
0: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
2: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك، وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

العين هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. الفحص الدوري يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر.

0: كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: بعد قليل برنامج كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.

0: فيها السيطرة الحر زايد. نعم انه الوهيب قيمه حر والجو يا لطيف.
1: وحرارة 50. لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
2: وحكم مواضيع
1: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
3: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
4: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
5: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، مساء عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبه والمود عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 في هذا التطواف المساء إن شاء الله رح ناخذكم في مواضيع جميلة، سوالف، دردشة، يعني بالمختصر نمتعكم وانتو في الطريق طالعين من دواماتكم ووضع الزحمة والشارع واقف، فما عليك، كل اللي عليكم تسوونه انكم تثبتون الموجة على 102.7 على هلاف أم، وأكيد تستمتعوا معنا بمواضيعنا بدردشتنا وسوالفنا، نستانس وتستانسوا معنا. أكيد أيضا نستقبل مشاركاتكم ومداخلاتكم على رقم البرنامج 9351027. مثل ما عودناكم الساعة الأولى من البرنامج يكون معنا ضيف موجود معنا في الأستوديو، الساعة الثانية ضيوف عبر الاتصال بمواضيع مختلفة. فاصل غنائي سريعة جدا جدا، بعدها نرجع نكمل وياكم، نقولكم دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين وين ما كانت مشاويركم، الله يسعدكم ويعطيكم ألف عافية.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وعودة لكم من جديد. رجعنا لكم ولكن شوفونا اليوم يعني الأمانة كثير متحمسة لحلقة اليوم وضيف اليوم، خصوصا يعني بعد الإنجاز الرائع والجميل يلي حققه بدخول موسوعة جينيس كأسرع رجل في العالم يركضه ويعزف بآلة الأوكاليلي اللي هو الجيتار الصغير. فخلونا نرحب اليوم ونمسي بالخير على فهد. أهلا وسهلا يا فهد. هاي
1: شكرا
0: دخول.
1: هاي دخول موسيقي عندكم.
0: شو أخبار فهد؟
1: والله الحمد لله فهد تمام.
0: كيف الأمور؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: سألتك هذا السؤال قبل، كنت يعني سؤال وايد كذا ما حد يعرف يجاوب عليه عميق.
1: هاي الواحد يسألك إيه شو أخبار الحياة ولا
0: أيوة كيف الحياة معك؟
1: الحياة فوق وتحت يلا الحمد لله.
0: بس الواحد يعني كذا يقول الحمد لله كإجابة يعني شمولية.
1: بالضبط بالضبط.
0: يعني أنا صراحة ما أدري من وين أبدي معك، لكن خليني أشوف اللوجو يلي على الجاكيت تبعك. الأرض علينا أمانة، يعني من خلال تصفحي في حسابك شفتك إنه على كل تيشيرت لبسه لازم الأرض علينا أمانة.
1: إيه فعلا أنا صراحة يعني حسيت جملة الأرض علينا أمانة معناها عميق وجميل، وحس الواحد لما يلبس تيشيرت ويكون مكتوب عليه الأرض علينا أمانة يعني يشارك فكرة ورسالة حلوة، خاصة في مكان مثل عمان اللي فيه الطبيعة دائما خلابة. وحس أنه لما الواحد يسوي أشياء خلينا نقول تفاعلية بطريقة رائعة يصنع ثقافة حلوة في متوسط اللي يعيش فيه.
0: ممتاز ممتاز. الأرض علينا أمانة، من متى يعني بديت مع هذا اللوجو؟
1: هذا اللوجو والله بديت فيه خلينا نقول على أيام كورونا. هو يعتبر أنا يعني خليتها هوية بصرية لأنشودة بيئية كنت عاملها
0: اللي هي
1: الأرض علينا أمانة كذلك اسمها، فبسمعكم
0: يلا نسمع.
1: طبعا أصدقائي كثير سمعوها من كثر ما أنا عليهم، بس يتذكروني في الرحلات. أهم شيء الأثر يا جماعة،
0: أهم شيء الأثر،
1: لا حد يزعل. بس هاي كلاسيك زي أم كلثوم بس الفرع البيئي. مطلوب للعدالة
0: الله
1: يا تارك القمامة، اللي وسخوا هذول

0: حبيت حتى الكلمات ما شاء الله جدا متناسقة ورائعة.
1: شكرا.
0: أنت ألفت الكلمات؟
1: طبعا طبعا.
0: الأرض علينا أمانة. هذاك البارت تبع القمامة
1: مطلوب للعدالة. يتارك القمامة. طبعا هنا احنا نناشد بطريقة ثقافية أنه الإنسان لازم ما يوسخ المكان، والقمامة شيء لازم تنظر لها بنظرة يعني فيها عقاب، لكن الموضوع ميتافوري. طبعا أنا ما أخذ الموسيقى والفن لتشكيل هذا الفكرة، وطبعا والدافع والأهم أنه نفهم الأرض أنها هي أمانة. فهذا البعد من الفن أنا أحس إحنا نحاول نبني ثقافة تحاول تخلي المنطقة بطريقة منظمة أكثر، بطريقة أحلى وأجمل، خاصة الطبيعة، البحار اللي نروح لها، الشواطئ اللي نروح لها، الوديان اللي نروح لها.
0: ممتاز. يعني حبيت اليوم طريقة إيصالك للفكرة، وايد وايد ممتعة وجميلة، وكذا يفبالي قاعد تتخيل وأنتوا رايحين هايكات والجميع موجود وأنت تعزف وتمشي.
1: بالضبط. احنا كنا كذا نسوي، أصلا كنا نسوي حملات تنظيف مرات وحملات تنظيف موسيقية.
0: حلو.
1: كنا كل ما نخلص ننظف نلمين القمامة مع بعض عزكم الله، بس نعملها بعدين عليها أغنية تشجع الناس. وأنا بالنسبة لي شيء جميل لما أنشر شيء مثل هذا في السوشيال ميديا، وبعدين ألاقي أثر جميل إنه في حد يروح ويلم القمامة من الأرض وعمل بادرة إيجابية ونشارك هذه البادرة، هذا شيء جميل صراحة بالنسبة لي، هذا يسعدني كثير صراحة.
0: يعني تعرف لربما يعني نحن سابقا كنا نشوف، وحتى أنا أذكر على أيام المدرسة كنا نشارك في حملات تطوعية، الحين تذكرت عن تنظيف الشواطئ، فكانوا مثلا يخبرونا أنه من اللي وده يتطوع اليوم ونروح ننظف الشواطئ، فنحن في عمر صغير أدركنا إيش يعني تطوع، عرفنا إيش يعني تطوع. ولكن هل تحس اليوم فهد أنه موضوع أو ثقافة التطوع مغروسة في الأطفال من عمر صغير، ولا بعدنا لازلنا بحاجة إلى غرس هذا الفكرة فيهم؟
1: شوفي بأمانة أنا أحس فكرة التطوع بشكل عام مغروسة فينا كمجتمع، ليس فقط كأطفال صراحة بس كمجتمع. لكن أنا أعتقد أنه في أشياء مهمة ومكاسب مهمة ما أعتقد سلط الضوء عليها في أهمية التطوع. التطوع يعني فيها طبعا هي عطاء، وإحنا كمجتمع عطاء صراحة، نعطي ونساعد ونواقف ونتكاتف، وصراحة المواقف تحكم يعني من جونو لكونو إلى
0: آخر واحد إيش كان نسيته؟
1: والله نسيت. أنا كنت على الرغم صدقين كل مرة أطلع من مسقط إلى الباطنة على الإعصار هذا يوميا.
0: يا رب إيش كان اسمه؟ جماعة ذكرونا باسمه. إعصار إيش كان آخر واحد؟ اللي هو كان في السويق، أهل السويق
1: نفس الشيء
0: تضررنا بشكل وايد كبير.
1: بالضبط.
0: ما عليه إذا تذكرنا، إذا تذكرنا.
1: فالخير موجود والحمد لله المواقف تحكم إنه إحنا التطوع موجود فينا، بس أحس إنه إحنا لو عرفنا ما هي يعني القيم الأعمق اللي أو المكاسب الأعمق اللي نقسمها بطريقة الأعمق من التطوع، أحس إنه الإنسان حيكون في تطور، في تطور ممتاز في إعطاء قيمته للوقت. إحنا بطبعنا شعب طيب الحمد لله نتكاتف ونساعد، لكن أيضا لا يمنع أن ننظر للأشياء أيضا بطريقة أعمق.
0: ممتاز، جميل جدا. مستمعينا مكملين، نطلع فاصل وبعدها نتواصل.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: على اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
1: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
2: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
3: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
4: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض. غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
3: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
5: مرقين يعني في الشارع فجأة يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
3: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: هذه
0: إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
1: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
6: صيفكم مع هلا
7: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
6: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد, ورجعنا لكم كملين معاكم. جميل فهد, فكرة اليوم التطوع والمبادرة الرائعة اللي تسوونها بهذه الحملات. يعني أنا قبل لا أنتقل للشيء الأهم, يعني هو هذا نفس الشيء شيء مهم, ولكن قبل يعني لا أنتقل لمسألة موضوع موسوعة جينيس, خبرني عن الحملات اللي تسوونها الأرض علينا أمانة.
1: حملات اللي نسويها صراحة كنا دائما خاصة لما يكون الجو أحسن, الحين الجو صعب صراحة,
0: ذبح الجو الحين فعليا.
1: فكنا يعني نشوف مكان ممكن نستمتع فيه, نعمل هايك بسيط, وفي نهاية الهايك البسيط هذا كيف ممكن نقول شكرا للمكان ونجعله أفضل من مكان. فنعمل ننظف المكان, نجيب الزبالة والسلة وهذا, ونتبع نرميها في الحاويات وين ما كانت هي. بعدين طبعا نشارك الفكرة اللطيفة هذه على السوشيال ميديا عسى تلهم, واللي فعليا حصل قامت تلهم ناس بطريقة إيجابية ممتازة. وزي ما أنا قلت لك الخير موجود في الناس, هي الفكرة فقط أنه كيف الواحد كيف نشجع بطريقة تخلي الناس تكون جزء من هذا الجزء من هذا العمل بشكل عام. هذا, وبعدين بعد ما نخلص نشوف بعدين وين الأماكن الثانية نحب نشوفها, وين الأماكن بس للأسف التحديات شوية يعني صعبة نوعا ما, من حيث إنه ممكن لازم نجتهد أكثر, خلينا نقول إعلاميا, حتى ممكن نصل إلى فئة أكبر أو شريحة أكبر للناس. لأنها هي كفكرة صراحة الحمد لله شفناها رائعة وفنية ولطيفة, الحين كيف ممكن نوسع هذا هذه الفكرة, لأن لها تأثير إيجابي صراحة جميل, وعمان تستاهل في هذا الموضوع
0: فعليا. عمان تستاهل. يعني أكثر شيء يمكن أحس في الخاطر هو يعني من الأشياء اللي شفناها مع الأسف الشديد بالأخص في يعني فصل الشتاء, الكل طبعا كل أوتدور وديان جبال وأول وتالي, فلما كنا نروح المكان ليش القمامة مرمية بهذه الطريقة, رغم أنه يعني في أماكن مخصصة لرمي هذا القمامة, بس البعض يقول لك أنه تمام ترى أوريدي نحن عقب ما نروح في عمال رح يو رح يشتغلون وينظفون المكان. هذا الفكرة مع الأسف لا زالت موجودة عند البعض.
1: الإنسان بطبعه ما يحب كلمة لا, لا تعمل, لا تفعل. فهو لما يشوف لافتة لا تلقي, إذا شاف ما حيشوف عليها. هذا طابع الإنسان. الإنسان يحب تقولي له تفضل تعال روح. هنا يجي دور الفن. دور الفن بشكل عام يسهل كلمة لا.
0: جميل.
1: أنا من كذا لجأت للموسيقى بشكل عام. الموسيقى كانت أداة ممكن توصل الرسالة أو المبتغى من بطريقة تتفادى كلمة لا. فأنا وصلت لمضمون الأرض علينا أمانة. فهذا مضمون ثاني, لكن إذا الإنسان عجبته الأغنية أو عجبه الأرض علينا أمانة كفكرة, وعلى فكرة الكلام اللي قلته أنا ما جديد, هذا موجود في ديننا, موجود في ثقافتنا بالضبط, بس أنا حييته بطريقة لطيفة خلينا نقول. وإذا الإنسان حب هذا الموضوع خلاص تصبح ثقافة. فأنت تسألين القمامة هاي تجي من وين؟ القمامة هذه ما تجي, إحنا اللي نشوفه إحنا في الأرض هذه ما القمامة الحقيقية. القمامة الحقيقية تيجي من الرأس. يعني هي في ثغرة ثقافية تكون موجودة في رأس الواحد ما مهتم فيها, مقلل من قيمة الشيء. الانعكاس أو خلينا نقول انعكاس الفكرة اللي تشوفيها الزبالة هي موجودة في الأرض, بس الإنسان حقيقة إذا كان مركز وعارف وعنده ثقافة ممتازة ما حيسوي هذا الشغل كله.
0: رائع رائع رائع جدا. تمام, أنتقل إلى موسوعة جينيس.
1: طيب,
0: يعني أسرع رجل عماني يركض ويعزف على آلة الأوكليلي. أوكليلي اللي أنا قلت على بالي أول في البداية جيتار.
1: أيوة مثل الجيتار.
0: هي نفس الجيتار على فكرة, نفس الجيتار. يعني ليش سموها الأوكليلي؟ لأنها أصغر يعني مثلا؟
1: لا والله, شوفي الأوكليلي إذا ترجعي لها تاريخيا هي آلة وترية تشبه الجيتار نوعا ما. هي أصلها يعود إلى آلة وترية برتغالية أصلا قديمة من عوائل الآلات المندليني, وفي آلات أخرى تشبهها. المندليني أيضا إيطاليا, ففي ديبيت زي ما يقولوا, في حوار على هذا الموضوع, بس تطورت كأوكليلي نعرفه الحين في هاواي. فاسم الأوكليلي أتى من هاواي, بس لها اسم ثاني آخر.
0: تذكرت أيوة. تذكرت بعض الفيديوهات اللي تطلع لما يعزفون على مثل هذه الآلات.
1: أيوة بالضبط. Somewhere Over the Rainbow واحدة من الأغاني اسمها Somewhere Over the Rainbow. أغاني في أغاني كثير كتبت عليها بس الأوكليلي هي سميت كذا فصار علق عليها الاسم بالطريقة هذه. بس هي خلينا نقول هي أكثر شيء آلة مستحدثة.
0: أيوة. ممتاز جميل هذا الأوكليلي. طيب ليش يعني قررت أنك تركض وتعزف؟
1: أيوة.
0: من باب التفرد مثلا؟
1: والله لا حقيقة هو قد يكون نوعا ما أيضا كذلك. أيوة. أنا صراحة بشكل عام في ناس تعرفني كرياضي قوي ومنافس نوعا ما. وكنت صراحة فترات عداء قوي يعني فترات صراحة كنت منافس قوي
0: ما شاء الله.
1: بس أيضا في نفس الوقت في ناس أيضا أخرى تعرفني عن طريق مواهب الموسيقية. طبعا مع الأرض علينا أمانة والأغنية والناس عرفتني على حملة البيئة في الناس أي. هذه أنا حبيت قلت فهد ليش ما تدمج الاثنين تشوف إيش بيطلع معك.
0: حلو.
1: كان ساعتها في ماراثون عندنا في مسقط. دخلت الماراثون قلت فهد خليني أجيب الأوكليلي.
0: هذا قصة أول مرة.
1: أول مرة.
0: حلو.
1: قلت خليني أجيب الأوكليلي وخليني أشوف إذا أركض وأنا أعزف إيش يصير. أول شيء هل أقدر ولا ما أقدر؟ كيف حيكون الوضع؟ إيش حيقول الناس؟ ما همني صراحة طالما أني أنا ما قاعد أغلط على حد ولا أنا قللت من قيمة حد. أوكي أموري تمام. شيء جديد كيف حيطلع؟ ما أعرف. شليته العشرة كيلو أتذكر أول عشرة كيلو ركضت فيها الأوكليلي.
0: حلو.
1: قمت أركض وعزف لاحظت تجاوب الناس بطريقة إيجابية والناس ربطتني على طول بالأغنية البيئية اللي كنت بغنيها دائما.
0: طول.
1: والناس اللي شوفها فرحت والناس ترمي لي أغاني فهد عزف لنا هذا وأنا أركض وكان صراحة فأنا صراحة حبيت الموضوع هذا حبيته كثير. شفت أنه صح أنه الإنسان يطلع من المراكز الأول والثاني والثالث هذا شيء جميل لكن أنا بأمانة شفت المكسب الحقيقي أنه السباق كيف يركض ومشاركة السباق الفرحة الناس. أنا بالنسبة لي حبيت هذا لأنه هذا كان أنا يرتبط أيضا ببعد ثقافي بيئي في هذا المجال فحبيته جدا صراحة.
0: جميل. ومن بعدها من بعد
1: ما عجبتني الفكرة قلت خلاص الفكرة قادر أني أعملها.
0: أي.
1: قمت أنظر من حولي يعملها ما كان في حد يعملها في المنطقة عالميا ما كان في فقلت أوكي خليني أنا أكون أقوى في هذه الحركة أنه أنا أكون أعزف وأركض. فقمت أدخل سباقات وسباقات أخرى في المنطقة في الجبال في ماراثونات أخرى وأشوف كيف الإنسان بطبعه يعني وين مهما كان يتفاعل مع شيء إيجابي بطريقة إيجابية.
0: صحيح.
1: ومن بعدها قلت خلاص خليت موسوعة جينيس كهدف من الأهداف اللي أنا أريد أوصل له. فصار كل سباق أنا أدخله هو أصلا تدريب لموسوعة جينيس.
0: يعني أنت حاط الهدف في راسك.
1: أيوة
0: قبل
1: يعني بعد ما شفت الموضوع أنه قادر أعمله قلت لما لا يكون يعني هو ركض وعزف وحركة جديدة بس في نفس الوقت أيضا تدريب لشيء أكبر يعني وحتى موسوعة جينيس هذه هي تدريب لشيء أكبر.
0: واو. أي. رائع ممتاز. يعني أنا ما توقعت أنك أنت أوريدي كنت حاط هذا الهدف في بالك.
1: أي حطيت الهدف في بالي من بعد نجاح أول محاولتين. أول ما شفت أول محاولتين تمام قلت خلاص أنا إيش تسوي في هذا الموضوع يعني في مخي قلت موسوعة جينيس حيكون شيء جميل نعمله لأنها حتلهم العدائين اللي عندنا هنا موجودين في المنطقة حتلهم الأطفال اللي يركضوا حيشوفوا الطرق التي لم تسلك.
0: ممتاز.
1: لأنه احنا دائما نركض ونحاول نجيب مراكز بس ممكن في ركضات قد تجيب شيء أكثر من مراكز.
0: رائع. جميل. طيب لما يعني أثناء بحثك فهد عن من اللي يسوي هذا الحركة سواء كان يعني محليا أو حتى عالميا حصلت أحد؟
1: والله لا بس حصلت في محاولة واحدة كانت فاشلة في بريطانيا. واحد حاول يسوي شيء من ذا القبيل بس ما قدر قلت خلاص يعني الله أعطاني القوة والصحة والهدف يعني هو كان ما عنده هدف كذلك بس أنا كان عندي الهدف وكان عندي يعني فكريا عارف لوين بتوجه في الموضوع هذا.
0: حلو.
1: فعلى طول قلت خلاص هذا هي.
0: ممتاز. رائع. جميل.
1: الحمد لله. بالضبط.
0: الحمد لله ضبطت تراها.
1: ضبطت الحمد لله ضبطت. وبعدين لما جت الموسوعة يعني الموسوعة زي ما تقولي عملت إضافة كبيرة للموضوع هذا.
0: لا تدخل وايد في موضوع الموضوع موسوعة جنس بندخل لها، ولكن إيش ربي كنت بيقول؟ أيوة كنت بيقول إنه اليوم فعليا الواحد أي يعني أي هدف يحطه في باله قادر بإذن الله إنه يحققه.
1: لا نعم أيوة، أهم شيء العزيمة والصبر والاجتهاد. يعني الاجتهاد في كل شيء ابدا ما يكون في خساره.
0: فعليا والله حوار رائع. مكملين معكم مستمعينا، فاصل وراجعين لكم.
2: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا،
4: أحبك ليه أنا مدري،
3: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغاني مرجعا للذكريات.

0: ثمانية.
1: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا.
3: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معاكم اكيد مع ضيفنا فهد العبري، اسرع رجل في العالم، يركضه ويعزف بآلة الأوكاليلي، وما ننسى ايضا يعني دخل ايضا موسوعة جينيس في هذا الجانب او في هذا الموضوع تحديدا. اليوم يعني على طاري يعني موسوعة جينيس، فهد ابد ما شيء سهل ولا شيء هين ان اليوم الانسان يقدر يدخل موسوعة جينيس. فانت اوريدي حاط كنت الهدف من قبل، بس يعني كيف دخلتها ومتى وكيف صار هذا الشيء؟
1: والله موسوعة جينيس اول شيء صح زي ما انت ذكرتي شيء ما سهل حقيقة. انت عشان تنجزي موسوعة جينيس في بروتوكولات معينة وأشياء معينة لازم تكون أنت عندك حتى تماشي أي وورد ريكورد عالمي، هذا واحد. اثنين، في ناس تعمل جينيس وورد ريكورد الأشياء سخيفة، بس هذا شيء كان صراحة مبتكر ولو بعدين، كان له بعد فني اللي هو موسيقي وكان له بعد رياضي كذلك، فأنت تتكلمي عن أدائين في نفس الوقت قد يكون جمعهم الإيقاع صراحة، وأنا هذا اللي ركزت عليه حقيقة الإيقاع. يظل الفريق، أنت عشان تعمل جسون ركض لازم يكون عندك فريق. أنا افتكرت الموضوع أنه أوكي أنا لازم أكون جاهز، لا لازم يكون معك فريق جاهز كذلك. هو صراحة شكل الموضوع واحد بس هو لا، هو تيم، هو فعليا تيم. كان عندي فريق توثيق، وبعدين من ضمن الجينيس وورلد ريكورد احتياجاتهم لازم في اختصاصيين. شوفوا هذا الشيء اللي خلى الموضوع أصعب، لازم كان يكون عندي واحد من الناس اللي تشهد على الموضوع هذا يكون عندي اختصاصي موسيقي، وكان موجود.
0: حلو،
1: طلع لي روحي كان موجود.
0: ايش يخلك وايت تتمرن؟ يعني
1: مو انه بس اتمرن، انه اتاكد انه النوتات كلها صح. شوفي انا ما بس رحت اعزف، يعني في نوتات عندك.
0: ايوه،
1: وكان التحدي اني اركض بلا تقطع ولا توقف مده 10 كيلو، يعني مو انه بس يعني فعزف متواصل. يعني مثل ما رجلي تعبت يدي تعبت بعد، بس لازم يكون تركيز متواصل في 10 كيلو اللي ركضناها ولا شطفه مي.
0: ما تقدر لأنك أوريدي إيدانك مشغولات.
1: اثنين، طاقم التصوير. أنا مشكلتي عملتها في ماراثون، بس في ماراثون أنت تتكلمي عن هبة ناس كبيرة كلها في مكان واحد. كيف حتروحي حول الناس هذي عشان تحافظي على الرقم؟ طبعا بعدين عندك أجهزة معينة لقياس ذبذبات الصوت، لأنه عن طريق قياس ذبذبات الصوت يقدروا يعرفوا الإيقاع هل كان فعلا متوازن. عن طريق توازن الإيقاع يقدروا يعرفوا أنه أنا فعليا كنت أعزف ولا كنت كسبخ سخربط. شوف أنت، هذا أكثر شيء يوترني.
0: يعني
1: كله محسوب، كله
0: حلو.
1: كله محسوب. والشباب ما قصروا، في طرق في التوظيف الفيديوهات. وعندي كان صراحة واحد من أصدقائي، صراحة واحد ندابي ما شاء الله عليه الله يحفظه، هو كان البيسر، فأنا ما أقدر أشوف الساعة سرعتي كم، بس هو اللي كان، هو كان سريع، وأنا اخترت شخص بعد كذلك أسرع مني شوي لأنه أريده يسحبني سرعته، فما شاء الله عليه هو أيضا كذلك ما قصر. فلا والله كان كله تيم. بعدين أنا يعني حتى لو رحت لو انفردت هأخسر فريق التسجيل. فهو كيف نتحرك كلنا مع بعض.
0: بالفعل
1: لازم كلنا كيف نتحرك مع بعض. أيوة صح، أنه الإنجاز قد يكون فردي شكليا، بس حقيقة فريق. صراحة أنا أشكر لهم كل الشكر صراحة على وقفتهم. أيوة، لأنه ما شيء سهل صراحة
0: أبد. يعني أنت اليوم أنت مش فرد، أنت جماعة.
1: نحن جماعة،
0: مجموعة، وتركضون
1: بالضبط مجموعة. والحمد لله يعني كلهم الحمد لله كانوا مؤمنين فيني، وكلهم إجوا طبعا يعني أنا ما يعني بالعكس، قلنا إيش حنسوي، قلنا حنرفع علم عمان، قلنا خلاص هو هذا.
0: ممتاز،
1: الحمد لله
0: ممتاز. لو نعرف هذه القصة كنا يبني الفريق معك.
1: والله يا ريت المرة الجاية هنعمل لهم هذا، لازم
0: ضروري نكمل. أيوة باقي الفريق. بس كيف حفظتوا على على على الجريف في نفس الإيقاع؟ وأنا متأكد اليوم
1: عندي واحد بس كان باقي كلهم اللي بدراجة اللي بسيكل.
0: تمام.
1: لأنه صراحة الركض كان بإيقاع عالي صراحة، إيقاع فعليا في إيقاع عالي، يعني حتى الرقم اللي أنا جبته كان يمكن أجيب أرقام أقوى منه بعد كذلك، بس بسبب الظروف اللي صارت أثناء الماراثون وتزاحم الناس، فكان الموضوع إحنا بدينا على الرغم أنه إحنا نريد نكسر الرقم، لكن بدينا السلامة.
0: ممتاز ممتاز.
1: فأيضا العقلية هذه بعدين لازم الأشياء مثلا تأخذ أيضا صح بتحدي وبإرادة قوية، لكن أيضا لازم تأخذ بروح رياضية قوية. يعني أنت حتى تتقبلي أنه السلامة تجي قبل إنجازك، هذا شيء مهم وما يفهمها إلا واحد رياضي قوي.
0: ممتاز.
1: يعني أنا ممكن أفشل اليوم، بس قدامي لازم إذا شفت في سلامة شخص، سلامة شخص أولى من الإنجاز.
0: إيه. رائع جدا، رائع جدا. كان 2000 وكم ما فهد؟
1: السنة الماضية هذه كان.
0: السنة الماضية 2025.
1: أي 2025.
0: ترى توني ياس أقول حق فهد، أقول له فهد نبراس.
1: من الناس تعلت معهم العز زمان.
0: والله.
1: ما شاء الله عليه.
0: هذا فنان مبدع ما شاء الله عليه.
1: خلاص الله يحفظه.
0: آمين. يعني أنا كنت ياس أقول حق فهد، أقول له فهد أنا ليش ما أعرف غير الحين فعليا. فهذا العتب عليك.
1: لا
0: كان المفروض تكون فعليا من أوائل الناس اللي تستضاف.
1: لا لا لا والله شوفي كل شيء له وقته، أنا ما أؤمن بأنه المفروض كل له وقته والله له طريقته كما يقول.
0: فعليا. لكن يعني من القصص اليوم الرائعة والجميلة. طيب هذا السباق وين كان؟ في عمان ولا خارج عمان؟
1: لا لا في عمان، في مسقط.
0: كان أوكي،
1: في
0: أوكي.
1: كان في الموش
0: السنة الماضية.
1: لا ما لا صح الحين صححتيني انت، السنه اللي قبل الماضيه انا بعدي عايش في
0: يعني 2024
1: 2024. ايوه
0: كان. تذكر شهر كم كان؟ صيف شتاء؟
1: كان شتاء.
0: اوكي. وعلى فكره هذه ميزه رائعه ان ميزة ساعدكم اليوم الشتاء ايضا. انا
1: الشتاء
0: ما
1: ساعدنا كثير.
0: ما ادري كيف لو كان صيف كيف راح يكون
1: الصيف
0: الموضوع.
1: انسي درجه الحراره 50 لا تتكلمي.
0: وانت ما تشرب ماي ولا شاي؟
1: لا لا لا الحمد لله قلت هذه قلت صالحنا الحمد لله.
0: فعليا الحمد لله. يعني ايضا الظروف المناخيه ساعدتكم بشكل جدا كبير.
1: جدا جدا الحمد لله.
0: والله انجاز رائع فهد.
1: شكرا شكرا.
0: يعني شيء جدا جميل انه فعليا اليوم نقدر نشوف هاي الطاقات الشبابيه يعني واصله لاماكن جدا بعيده. لكن انت قلت حاجه وشغله وايد مهمه، ان يعني دخولك لموسوعه جنس مبنيه على شيء اكبر كذلك.
1: فعلا.
0: ايش هو؟
1: والله انا حابه اتحفظ بالموضوع الى ان
0: يعني ما نقدر نصرح
1: حتى الانجاز يكون، بس انا قاعد استعد بعد لركره ثاني. بس في النهايه يعني ايش يفيدنا موسوعه جنس اذا حد سال يوم من الايام؟ والله موسوعه جنس اول شيء توري انه احنا قادرين انه ننافس في ارقام عالميه لما الواحد يجيب ركرد على شيء ما سخيف. يعني الحمد لله هذه الموسوعة الركرد كانت الأسرع الكل يركض وهو يعزف. طبعا لها بعدين، بعد موسيقي فني وبعد رياضي. وكلاهما صراحة تموا ب يعني زي ما نقول بما استطعنا إليه من قوة في أداء وإبداع. والحمد لله، وهذا يميز الابتكار.
0: ممتاز.
1: طبعا الطريق كان الطريق الذي لم يسلك، فهذا حقيقة نحن يعني أحس مرات الإنسان يسعى أنه يكون أسرع ما يمكن أو أقوى ما يمكن. فعليا هذا شيء جميل، بس الإبداع أنا أعتقد تعتبر من الإبداع يعتبر من العملات اللي يمتلكها الإنسان والمفروض صراحة يجتهد فيها أكثر.
0: اليوم تعتقد أن كل شخص موجود مبدع في حاجة معينة؟
1: أكيد أكيد.
0: البعض ما يؤمن بهذا الشيء
1: لأنه ما حصل فرصة يكتشف إبداعه. اللي يكتشف الإبداع يكتشفه الإنسان في مواقف، وخلينا نقول بعض المواقف الصعبة اللي نمر فيها احنا كبشر. ما الكثير منا سنحت له الفرصة انه يختبر نفسه فيها، عشان كده دائما نحاول نطلعهم من طاقة راحتهم الناس.
0: فعليا لازم تطلع من منطقة الراحة عشان تقدر تستكشف نفسك.
1: لأنه في ناس كثيرة في ناس كثير ما تعرف إيش تبي تسوي أصلاً. في ناس كثير ما تعرف إيش تريد وما تعرف إيش ميولها، ما تعرف هي إيش تحب ما تحب. فهنا يكون صراحة نطاق الراحة قاتل. فهنا الإنسان فالتحديات هذه على قد ما هي مرات نشوفها احنا سلبية، قد تكون هي فرصة لاكتشاف الذات والمواهب والقدرات والإبداعات الموجودة.
0: ممتاز ممتاز. ما أدري يعني هل تعتقد اليوم فهد أنه مثلا كل عمر معين أو كل مرحلة معينة في حياة الإنسان محتاج أنه يطلع فيها من منطقة راحته علشان يكتشف إيش اللي هو قادر يبدع فيه، وأنه مثلا يغير من وضع لوضع ثاني أفضل؟
1: والله شوفي نطاق الراحة أيضا الخروج له ما سهل.
0: أبد أبد
1: ما سهل. هي عقلية كذلك. هي عقلية. ف أنا في نظري الإنسان اللي يشوف نفسه ما جالس يتطور وجالس في نمط ثابت حياته حتكون مملة نوعا ما. أنا أشوف هذا الإنسان المفروض يبدأ يتحدى نفسه حتى يكتشف إيش معدنه. يعني أنت لما تضربي على الصخر مرات الصخر يطلع منه عقيق، مرات يطلع منه حديد، مرات. فأنا متأكد كل إنسان بداخله معدن من معادن الثمينة هذه.
0: جميل.
1: بس هذه المعادن الثمينة ما تطلع سهلة، لازم لها خبط وتخبيط أو ضرب.
0: صح.
1: وتمرديغة. فاطلعوا.
0: ضروري فعلياً. وأحس إنه لازم فعلياً اليوم الإنسان يجرب أكثر من حاجة علشان يقدر يعرف بالضبط إيش الشيء اللي هو يبي.
1: كل إنسان له جانب إبداعي. لما تقولي لي جانب إبداعي معناته في له جانب فني. الجانب الفني هذا يحاكي كيف يرى الأشياء، يا بلون يا بصوت يا بصورة معي. لأنه هي مخيلة الإنسان، وكل ما وصلنا له إحنا هنا من التطور الحديث وما شابه وصلنا له عن طريق الإبداع واللي هو يستلهم من الخيال. فإحنا إذا نريد نعطي قيمة لخيالنا ومشاعرنا ووجودنا اللي هو في النهاية سيترجم كمعنى في حياتنا، لابد الإنسان أن يبدع.
0: جميل، محتاجين فعليا الإبداع. واستمعين فاصل، ساعتنا 45 ومكملين.
2: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
3: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات، وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
2: GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
4: لمحبي التسوق، استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmaskat.om.
5: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
7: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
8: صيفكم مع هلا.
9: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا FM.
8: صيفكم مع هلا.

0: من جديد نرحب فيكم مستمعينا وحياكم الله بياكم. مكملين ومستمرين في حوارنا مع فهد العبري. فهد خلينا نروح شوي ل قبل لا نروح لنقطة اللي بعدها. أنا ما أعتقد أنك أنت هذه المعزوفة الوحيدة اللي تعزفها، يعني لابد أنك كانت لك أيضا معزوفات أخرى. إيش الأغنية اللي عزفتها أثناء ركضك في توثيقك لمساعد جنس؟
1: لا كانت هذه أصلا.
0: أو والله؟
1: أيوة فعليا كانت هذه.
0: أوكي.
1: كانت هذه لأن أنا قاعد أشوف يعني كنت أريد أخليها أيضا معزوفة، دخلت موسوعات جنس
0: وخليتها
1: عشان تعطي قيمة للعبارة والكلمة والجملة.
0: رائع.
1: شفت لها معنى حلو. أي
0: بس ما مش هي الوحيدة في
1: أنا عندي مقاطع، بس صراحة أنا بعطيك نبذة عني. أنا مشكلتي سيء جدا في الحفظ، سيء جدا في الحفظ. الحين وانت قاعد تكلميني قاعد أدور شوف الأغاني اللي كاس أعزفهم. ف
0: شي كاتب لنا زين فهد
1: الله يسعدك. ايه خلاص بعوضك بواحدة، بس انا فعليا قاعد اشوف الحين وسبحان الله الانترنت ولا طايف تفتح معي
0: على حظنا
1: على حظي، وقلت انا الحين على الهواء. بس انا اعرف اقري النوتات بشكل عام واعرفهم. ايوه بشكل عام.
0: اذا سمعنا معزوفة حتى لو كانت بلا كلمات الا مانيك بعدين في الكلمات.
1: طيب
0: يلا
1: بقى اسمعكم اغنية تضحك شوية.
0: اوكي تمام نسمع.

0: قاعد احاول اتذكر نبتات لحظه بس.
1: تمام بيتذكر نوتات وسام بيتذكر
0: قاعد ذكر نوتات والله لا لا
1: على فكرة راح يطلع صوتها حلو ها
0: أنا لحظة حسن أفتح لي النوتات ليش هي صارت مطلع سبحان الله
1: توتر لنا على الهواء
0: توتر على الهواء يا جماعة
1: وصلت
0: دقيقة
1: طبعا نحن تحت الهواء ما فكرنا بهذا الموضوع
0: عذرا للمستمعين حنعوضكم بطريقة حلوة وجميلة ورائعة
1: بس يعني الأمانة

0: اللي يحمل رسالة مجتمعية وثقافية.
1: شركة عمق هذه من هذه شركة عمق؟
0: ما أدري هل هذه تابعة لكم؟
1: لا.
0: أنتوا إيش الشركة تبعكم؟
1: أنا ما عندي شركة.
0: أنت انفرادي؟
1: انفرادي.
0: من وين يا
1: من وين شركة عمق هذه؟ ليكون شات جي بي تي
0: يوسف ما أعتقد. لا يوسف عندنا موعد قوي جدا. متأكد ما لكم علاقة بشركة عمق؟ ما كانت لكم ارتباطات؟
1: شركة عمق هاي شركة إيش؟ احنا على الهواء
0: عادي
1: قد ايش بالبودكاست
0: يمكن في المحتوى الرقمي لان شوف بكملك السؤال يمكن تتذكر يمكن هي وايد تحت كيف يساهم هذا الانجاز البيئي الرياضي في تعزيز رؤيتكم لتقديم محتوى نظيف وهادف في السوق العماني انتم مش شراكة مع احد
1: لا.
0: أنا أعتقد لازم نرجع ليوسف في
1: مشكلة.
0: في هذا السؤال
1: خلاص استوضحنا الموضوع
0: لكن أنت فردي فرادي
1: يعني.
0: مالك تعاونات مع شركات أبد
1: حاليا لا بس يعني مرات لما يكون مرات يكون في تكاتفات في حملات مثل أتعاون مرات مع الجمعية البيئية العمانية أتعاون مرات مع شركة بيئة أتعاون مرات مع
0: شفت لك تعاون مع أريدو أيضا
1: أريدو والله شفتيه مع أريدو
0: أيوة والله شفتك مع أريدو فهد عندكم قهوة
1: عشان دي قهوة طيب
0: فهد كنت وحتى كنت مصور تحت البوست والله نحن صرنا نعرف أكثر هذا ما شاء الله من الأعمال كثيرة
1: أريدو فعلا ماراثون ماراثون مسقط 2024 25
0: بس يعني شفت كيف؟
1: اي والله ما شاء الله عليك
0: هذا معناته اننا نبحث وايد بس امانه يعني اليوم فهد هل تحس انه يعني وصولك لهذا الانجاز فتح لك مجال لي يعني انك تكون جزء من تعاونات مع مثل هذه المؤسسات والشركات؟
1: طبعا يعني الانجاز هذا اعطى اول شيء ثقه اكثر يعني كحامل موسوعة جينيس وورلد ريكورد تعطي إنه الإنسان أول شيء ملتزم بأي تحديات يعملها وأي شيء توري إنه الإنسان هذا له جانب إبداعي توري أيضا إنه هذا الإنسان قادر ينجز وفي نفس الوقت أنا عملتها على بعد في الوعي البيئي فالناس لما تشوف وخاصة الشركات هذه لما تشوف انه هذا الحين الوعي البيئي كجزء من الاشياء اللي يحاولوا يركزوا عليها في نفس الوقت يشوفون انسان ممكن ينجز وقاد في اللي يعمله تعطي نوع من الجدية في الانجازات هذه
0: ممتاز الارض علينا امانة كانت قضية وطنية هل هناك ايضا قضايا وطنية ودك انك تسلط الضوء عليها في قادم الوقت
1: هي صراحة الرياضة والصحة أنا هي الغنية الجديدة الغنية اللي بقيت أسمعك إياها كانت هذه بس ضيعت النوتة
0: تكهي
1: فعملها أنا جو موسيقي أيوة بنرجع بس الرياضة والصحة يا جماعة
0: الرياضة والصحة وأنت يعني تبارك الرحمن يعني إنسان رياضي جدا
1: الحمد لله أحب الرياضة أنا مدرب في الرياضة وفي نفس الوقت عندي شهادات في القوة في المستوى الرابع فمشاهدات عالمية فأحب وأعشق الرياضة بشكل عام أحس يعني الإنسان لما يتريض يعمل رياضة يقدر يفرغ طاقات سواء كانت إيجابية أم سلبية في نفس الوقت صحته هي استثمار في الصحة ياما ناس صراحة تروح المستشفيات وتخسر كثير ولكن الإنسان اللي يفكر يأخذ الرياضة كاستثمار في صحته ووقته هتكون شيء جميل صراحة
0: رائع
1: أي.
0: تمام البعض يقولك أنه يعني هل اليوم دخول الماراثونات والمشاركة في هذه التحديات هل يحتاج لها ليفل معين من المرونة؟
1: مرونة
0: جسد أيوة
1: والله شوفي الماراثونات أنا اللي شفته قد يكون ما هذا هو السؤال الصحيح أحس السؤال الصح يعني هل جسد الإنسان جاهز لتحمل العبء عبء عضلة القلب والأداء الكارديو احنا نسميه الكارديو فاسكولر اللي هو جهد القلب لهذه الماراثونات انا اقول مشكله معظم الناس تدخل بعض السباقات كتحدي وهذا التحدي قد مرات يضرها اكثر ما يفيدها فانا انصح الناس تدخل مسافات معقوله يعني اللي يركض 10 ويا دوب يقدر يكمل 10 ما يسجل لي 40 كيلو
0: تمام تمام واضح.
1: يعني لأنه ما في للأسف إحنا يعني في المنطقة ما في عندنا أي شيء يعني يراجع الموضوع هذا. ياما ناس شفناهم يتعرضوا إصابات أو مشاكل بسبب الموضوع هذا، إنه الإنسان يبالغ في تحدي.

0: هنا احنا انا هنا ما اني اقلل من تشجيع اي شخص بالعكس, بس ايضا الشخص هذا لازم يكون واقعي في اختيار تحدياته. إذا حيدخل ماراثون حنصفق لك كل انك ايوه تقدر تسوي, وهتعمل لها بوست في الانستغرام جميل كلهم لايك وصفق, بس بعدين على حساب ايش؟ هذه ماراثونات يجب ان تنظر لها كمساحة للاحتفال بصحتنا وليست كمساحة انه احنا نأذي انفسنا فيها حتى نحاول نثبت شيء معين. في النهاية هي صحة الانسان هذا ذاته. فاليوم صفقنا لك, بكرة ما نعرف انت من حتى للأسف الشديد. هذا أنا واقع حقيقة أجيب لكم إياها اللي عندكم كلنا. أيوة بنيجي في الإيفنت حنسلم على بعض, وها السؤال الثاني أيوة كم كيلو متر أنت رايح؟ هذا بيقول لك 20, الثاني لازم يطلع يكون أقوى شوي يقول لك لا أنا رايح والله 40. والهدف هو ما تحدي. فأنا أحس في قلة نضوج في اختيار المسافات, ويمكن غياب معرفة اختيار الهدف المناسب للمسافات قد يكون هو المشكلة. بس أنا هذا اللي لاحظته, المبالغة في اختيار المسافات.
1: يمكن يقولك إن أنا خلاص مرنت بما فيه الكفاية وأعرف القدرة الجسدية اللي عندي.
0: صدقيني اللي خلينا زي ما يقول إحنا اللي تمرضخ 10 كيلو ما يسجل لي 25 و40 كيلو. هذه شفناها. بعدين إيش صار سلامتك؟ والله رجلي راحت. إيش صار سلامتك؟ اللي غمر. إيش صار سلامتك؟ طاح. إيش صار؟ ما يقدر يمشي بعد أسبوعين. معي؟ يعني لا, لازم الواحد يكون واقعي في اختياره. فهذا حقيقة من التحديات اللي نشوفها في مشاركات بعض الماراثونات. المرونة ممكن تتصلح في 6 أسابيع بالكثير. بس التكيف القلب والرئة والتنفس والتحمل العضلي, هذا اللي احنا نبحث عنه اكثر شيء.
1: هذا يعني اللي احنا محتاجينه.
0: ايوه
1: والله, ترى يعني على فكره يعني 10 كيلو ترى بعد ما شيء سهل ابد.
0: 10 كيلو ما شيء سهل. الناس كثير قد تشوف 10 كيلو حقيقه 10 كيلو صعبات.
1: انا بالنسبه لي 5 اشوفها وايد.
0: شوفي 5 كيلو ايضا كذلك ما انها مسافه واحد يستهزي فيها.
1: فعليا
0: اي 5 كيلو ما مسافه واحد يستهزي فيها. بس أشوفها هدف رائع. 5 كيلو لأي إنسان مبتدئ,
1: فعليا للمبتدئ
0: أو حتى إنسان خدنا نقول لو عنده رياضات ثانية وممتاز, أشوف 5 كيلو ممتازة له. لكن المسافات الجنونية هذه 40-20 كيلو لازم يعرف الإنسان, بس يسجل أي شيء فوق 10 هذه بتطلع من حساب صحته.
1: ممتاز, يعني ضروري ان الواحد ينتبه لهذا الموضوع.
0: أيوة
1: والتدرج
0: أيوة
1: في الموضوع كذلك.
0: طبعا التدرج موجود, ولا يتحرك الانسان من باب انه يتباهى انه في اختيار المسافه. لا ما حد يتكابر زي ما
1: نقول. يعني لا حد يكابر على صحته. بالمختصر
0: ما حد صحته.
1: جميل, اذا مستمعينا نروح معاكم لساعتنا الثانيه وبعدها نرجع لكم نكمل.
2: صيفكم مع هلا على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
4: في الشرقية على 102.7
3: هلا اف ام.
2: مزاجك بالعربي.
5: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
6: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق, مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد, وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط, أفضل كل يوم.
7: جسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية, جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

0: ساعتين على برنامج هلا كافي. هلا كافي.
1: صيفكم مع هلا
0: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا اهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله وبياكم. طبعا دخلنا معاكم في ساعتنا الثانيه وضيفنا اللي كان موجود معانا في الاستوديو داخل موسوعة جينيس كأسرع رجل في العالم يركض وهو يعزف بآلة الأوكاليلي. هي عبارة عن جيتار صغير. أنا طبعا من خلال يعني بعدين استوعبت أني هذه الآلة كنت فعليا أشوفها في بعض مقاطع الفيديو في هاواي يستخدمونها وكذا. هناك أيضا يعني في بعض المقطوعات اللي يعزفونها على هذه الآلة وهي مثل ما خبرنا فهد أنها تقريبا يعني شبيهة بآلة الجيتار. فالله يعطيكم العافية مستمعينا أيضا على رسائلكم المسائية. عبد الله يقول حوار جدا جميل وايد مستمتع ونبغى نسمع معزوفات اكثر. واللي يهمك ان شاء الله اليوم ما راح نخليه يطلع من الاستوديو الا وهو سمعنا كذا مقطوعه موسيقيه. لكن للامانه المقطوعه الاولى اللي سمعني اياها الى الان لا تزال عالقه
1: يعني. وصلت
0: فعليا. هذا معناته ان اليوم الرساله وصلت لكن النوتات جهزت صح؟
1: اي جهزت.
0: نسمع مستمعينا المعزوفه الثانيه مع طبعا مع الصوت الشجي الجميل.
1: الصوت الشجي
0: هو ما ادري ليش ما مقتنع بصوته حلو
1: تضحك علينا بس يلا. هذه لأن أنا دائما أحب الأغاني بالآلة الموسيقية هذه تكون كرسالة مجتمعية دائما.
0: تمام.
1: طبعا لأي إنسان ما يحب يروح يعمل رياضة ارسلوا له هذه الأغنية.
0: حلو.
1: يلا نروح نعمل رياضة كفاية دخان مدوخ وسجارة.
0: الله
1: صح
0: فعليا.

0: نركض ولا نسبح أو حتى نمشي زيادة؟
1: عادي كله يمشي. الله يعطيك العافية.
0: سمعوا لأي شخص، أي شخص
1: الله فعلا
0: ما باغي يتحرك،
1: اللي ما باغي يتحرك البعض تحسس الحين بالكلمات
0: اللي أصحاب السجارة تعبونا مو سجارتهم.
1: والله يعطيك العافية على كلمات هذه الأغنية بروحك يعني.
0: لا مرات كذا أشرف شوية كذا أعمل لي كمين
1: بس على فكرة تضبط ترى ها.
0: والله والله نشوف ايه مرات كذا تعافي
1: يعني الحلو الإبداع مرات يطلع مع مع الإنسان لما تشت وأنت متأكد إنه أحيانا كذا تقعد تمسك بس الآلة ويطلع معك الكلمات
0: مرات كذا.
1: مرات كذا
0: مرات ايه طبعا هي الفكرة كذا مرات إذا في مخك مرات فكرة
1: أيه.
0: تقعد الفكرة هذه ورا راسك وانت تفكرين تسوقي في السيارة ولا تغسلي المواعين ولا اللي في المطبخ.
1: فعليا تصير تصير والله أيه. تصير يعني تطلع لك كذا حتى مرات أفكار وتعرف في بعض الأحيان حتى وانت خلاص على سريرك على وشك المغادرة
0: تطلع أفكار بالضبط.
1: يعني طلع الموضوع عند الجميع يعني كذا في لحظات معينة لازم تقتنص الفرصة. تمام فهد اليوم يعني أنت اليوم وقت تكلمت عن أمور جدا إيجابية وجميلة ورائعة ودنا إن شاء الله يا رب العالمين نشوفها منتشرة بشكل واسع في المجتمع.
0: يا رب.
1: نصيحتك أيضا اليوم للشباب اليوم يعني ما شاء الله جيل الشباب يعني جيل مقتدر وعنده القدرة والإمكانيات الجسدية العقلية.
0: أكيد
1: إيش
0: أكيد لا تستسلموا لا تستسلموا لا تنتظروا دعم لا تستسلموا لا تنتظروا دعم.
1: ممتاز.
0: أكبر وقود لأي شيء تبون تسووه هو إيمانكم بنفسكم. أول اللي ما يؤمن بنفسه ما حد راح يؤمن فيه.
1: ممتاز رائع.
0: أنا ما انتظرت موافقة أي شخص أو جهة أو حد في شيء شفته ما ضر أي شخص ما ضر أي حد له قيمة جميلة عملت فيه آمنت بالفكرة واجتهدت فيها والحمد لله توفيق والتوفيق من الله ما من أي حد ثاني.
1: فعلا كانت نتيجتها رائعة ومشرفة كذلك.
0: بالضبط بالضبط.
1: والله فهد يعني نحن جدا مستمتعين وبوجودنا معك.
0: شكرا.
1: وبهذا الطاقة الرائعة اللي اليوم كذا عطيتنا إياها بوجودك معنا في الأستوديو بس على بالك أني راح أختم كذا لقائي.
0: أنا منطقك تغنيها الأغنية.
1: لا والله صدقني إن حلو تغرين إنك أنت يلي تغنيها.
0: لو غنيتي الأغنية هذه طيب أنا عز لو غنيتيها عندي تيشيرت حالك.
1: هو راح تعطيني إياه كذا ولا كذا. لكن لا لازم والله لازم نختم ترى مع هذه الأغنية ولكن
0: ما بتغنيها أنتي؟
1: أوكي. يعني أنا بعدني ما حفظت
0: علمك إياها طيب سمعت
1: طيب تمام كل يعني عطينا الكلمات.
0: مطلوب للعدالة يا تارك القمامة. مطلوب للعدالة الأرض علينا أمانة. هنعيد هذا المقطع بس
1: أوكي. لكن تمام هذا خليها في الختام إذا مستمعين قبل لا نختم طبعا اليوم لقائنا اليوم بنكررها. فكان معانا اليوم ضيفنا العزيز جدا فهد العبري داخل موسوعة جينيس كأسرع رجل في العالم يركض وهو يعزف بآلة الأوكاليلي اللي هو الجيتار هاي الصغنطوط الحلو المشكنم. فسعيدين جدا بوجودك معانا فهد. شكرا جزيلا على هذا الكم الرائع من الكلام والطاقة الإيجابية اللي عطيتنا اليوم. نختم مع الأغنية الحلوة يلا مطلوب لا

0: الفصل على 102.7.
1: هلا افهم
2: مزاجك بالعرب.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
4: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة.
5: قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
7: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار جزئيا في بيروت وضحيتها الجنوبية، فيما لم تتوقف الأعمال العسكرية في الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارة على عدد كبير من البلدات جنوبي لبنان أبرزها في الصور والنبطية. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 4 وإصابة 127 آخرين في غارات استهدفت محيط مستشفى جبل عامل بصور. شاهد عيان
12: جرحى من رفقاتنا بين بعض، قعدنا نطبب بعض، غير الجرحى الخارجية في كتير أضرار بالمستشفى وحوالي المستشفى كانت.
11: مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة مهر للأنباء إن الجمهورية الإسلامية لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. الحرس الثوري الإيراني يعلن عبور 24 سفينة مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق مع قواته البحرية لتأمين الملاحة.
9: بي بي سي
10: أخبار الشرق الأوسط.
11: مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية وغارات على غزة في حوادث متفرقة دون تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان
13: مرقين يعني في الشارع فجأة، يعني نزل صاروخ استطلاع وتفاجأنا، يعني الأشلاء ولا الرمل احنا فيه الهم اللي احنا فيه.
11: قرار بحريني بمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق بسبب الأوضاع الأمنية حتى إشعار آخر، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن تفاقم حاد في الأزمة الإنسانية بإقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان، مشيرة إلى أن نحو 72% من النازحين الجدد يعيشون في مواقع تجمعات غير رسمية ومناطق مفتوحة في العراء. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
8: هذه إذاعة هلا
7: أف أم. هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
8: bbcarabic.com. أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
10: صيفكم مع هلا.
7: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
10: صيفكم مع هلا.
14: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، رجعنا لكم من جديد ومكملين ايضا معاكم في ساعتنا الثانيه مع ضيوفنا عبر الاتصال. ففي اول اتصال راح تكون معانا الدكتوره لمياء بنت زاهر العامري، مستشاره امراض الرئه بمستشفى خوله. اهلا وسهلا فيك دكتوره لمياء وحياك الله.
15: اهلا
14: اهلا فيش حبيبتي
15: بهذه الحلقه الكريمه.
14: الله يعطيك العافيه، الله يعطيك العافيه. بدايه دكتوره، نبي تعرف كيف كان، يعني كيف كان يتم التعامل مع مرضى الجهاز التنفسي والاضطرابات الرئويه المعقده في مستشفى خوله قبل توقيع اتفاقيه تمويل وحده امراض الرئه، وايش اللي راح يعني او ايش هو التغيير اللي راح يتغير يعني فور تشغيل هذه الوحده؟
15: الخدمات المتوفرة حاليا محدودة في مستشفى خولة، وذلك لعدم توفر الأجهزة الضرورية للتشخيص. ويتم بالتالي تحويل المرضى لإجراء هذه الفحوصات لكل المستشفيات السلطاني والجامعة، وهذا يؤثر على سرعة التشخيص والعلاج ويشكل عبء على هذه المستشفيات. التغيير التي سوف تحدث هذه الوحدة هو رفع مستوى الخدمات المقدمة في مديرية خولة، حيث أن هذه الوحدة سوف تجمع كل من التشخيص والعلاج تحت سقف واحد، مما ينتج عنه سرعة في تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضى وتقليل مدة الانتظار، ويخفض العبء القائم حاليا على هذه المؤسسات الصحية.
14: جميل. طيب كم يبلغ حجم الإقبال المتوقع على هذا الوحدة سنويا، وهل أيضا ستسهم في تقليص قوائم الانتظار للمرضى اللي يحتاجون لمناظير القصبات الهوائية أو فحوصات النوم؟
15: كما ذكرت سابقا أنه أحد أهداف هذه الوحدة هو تقليل من مدة الانتظار، حيث أنه من المتوقع أن تقدم الوحدة الخدمة لما لا يقل عن 3000 مريض في كافة خدماتها.
14: جميل ممتاز. طيب أيضا اليوم دكتورة الكادر الطبي راح يكون مشترك يعني بين مستشفيي خولة والنهضة، وأيضا كيف راح يتم إدارة هذا التنسيق اللوجستي والطبي لضمان استمرارية وكفاءة العمل؟
15: كما هو معلوم كل من مستشفى خولة والنهضة هم تحت مديرية واحدة، والتنسيق قائم فعليا الآن وفعال، والوحدة بكل تأكيد سوف تعمل في هذا الإطار المشترك وتقدم خدماتها لكل المؤسستين.
14: جميل. يعني هل هناك في تنسيق ما بين يعني مستشفى خولة والنهضة، وهل هذا الموضوع يعني راح يتعارض مثلا مع أمور أخرى، أم أن الموضوع يعني أموره تمام؟
15: الأمور الحمد لله ماشية من حيث التنسيق بين المستشفيات، لأن الإدارة واحدة، الكادر متعاون مع بعض والأمور ماشية بكل سهولة ويسر.
14: حلو. أبرز الأجهزة اليوم أيضا والمعدات الذكية أو المتقدمة اللي راح يتم استقطابها وتجهيز الوحدة بها لمواكبة أعلى المعايير العالمية ما هي؟
15: ستكون الأجهزة المستقدمة إن شاء الله على مواصفات عالمية وحديثة ومواكبة المعايير العالمية، منها أجهزة التصوير والتنظير الصدري، جهاز كفاءة قياس التنفس، وأجهزة فحص اضطرابات النوم.
14: هذه هي أبرز الأجهزة.
15: هذه أبرز الأجهزة، وطبعاً في الأجهزة اللي تساعد في هذه في العلاج وفي التقييم للمريض.
14: طيب كيف أيضا يترجم هذا المشروع تحديدا محور الصحة المستدامة للجميع ضمن رؤية عمان 2040، وهل أيضا هناك خطط للتوسع في شراكات مماثلة لتغطية تخصصات طبية أخرى؟
15: طبعا جاءت هذه الفكرة من هذا المنطلق، حتى نصبح من خلال الوحدة التي تجمع كل هذه الخدمات تحت مظلة واحدة في توفير الخدمات الصحية بكل دقة وجودة عالية بتشمل الفئات المحتاجة في المجتمع، وعليه رفعة الجودة الصحية لاستدامتها. كما تعلمين أنها في مجال الصحة تعتبر مجالات سريعة تتطور والتغيير، وتصبح دائما لمواكبة هذا التطور والتوسع في تقديم الخدمات الصحية، ولذلك نسعى دوما في بناء علاقات وشركات في كل القطاعات التي تساهم في رفع الخدمات الصحية في المجتمع.
14: حلو. طيب متى راح يتم البدء الفعلي في الأعمال الإنشائية وتجهيز الوحدة، ومتى أيضا يتوقع استقبال أول المرضى فيها؟
15: سوف يتم البدء في العمل في الوحدة في القريب العاجل، وأن يتم الافتتاح على مشارف العام القادم 20 2027.
14: يعني السنة القادمة إن شاء الله يكون الافتتاح.
15: بداية السنة القادمة إن شاء الله.
14: جميل. تضمن المشروع أيضا دكتورة مختبر دراسة واضطرابات النوم وعلاجها، وهو تخصص دقيق جدا. ما مدى اليوم انتشار هذه الاضطرابات في المجتمع العماني، واللي جعلت من الضروري جدا إدراجها في هذا الوحدة المتكاملة؟
15: القطاع النفس الانسدادي أثناء النوم هو الشكل الأكثر شيوعا من أمراض اضطرابات النوم في المجتمع العماني، حيث يصيب 1 من كل 10 أشخاص، كما أنه له ارتباط وثيق بأمراض القلب والضغط والسكري والسمنة والربو، ولهذا كان من المهم إدراج هذا التخصص الوحدة.
14: ممتاز. يعني شيء، هل هذا يعني مثلا إدراج هذه الدراسة هو موضوع مستحدث في سلطنة عمان، أم أنه كان له وجود سابقا؟
15: له وجود في المستشفى السلطاني والجامعة والمستشفى المسرة، وقوائم الانتظار طويلة جدا في تصل لسنة لسنتين، فكان بالتالي ضروري أن نقدم هذه الخدمة لتسريع قوائم الانتظار.
14: ممتاز. جميل. دكتورة لمياء بنت زاهر العامري، مستشارة أمراض الرئة بمستشفى خولة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
15: شكرا،
14: يعطيك العافية. مكملين معاكم مستمعينا مع الاتصالات الباقية.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد، وخلونا نروح لاتصالنا الثاني. معنا عبر الاتصال سادة خديجة بنت سليمان الحسني، أخصائي مشاريع تقنية معلومات، مدير مشروع أساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا فيك السادة خديجة، نمسح عليك بكل خير.
3: أهلا سادة حوراء، مساء النور لك ولجميع المستمعين.
2: الله يعطيك العافية. بداية أستاذة خديجة، نبي نعرف إيش هي المعايير الدقيقة اللي سيتم بناء عليها اختيار الشركات التقنية للانضمام لمبادرة أساس للتميز، وهل هناك أيضا عدد مستهدف محدد من الشركات في الدفعة الأولى؟
3: نعم أستاذة حورا، معانا هنا 6 معايير. هذه المعايير هي التأسيس القانوني والتعمين، الابتكار التقني، ومسار النمو، والخبرة التشغيلية، وخطة نمو وتوسع هذه الشركات. هذه المعايير بالاتفاق مع شركائنا في هذه المبادرة، اللي نوجه لهم صراحة أكبر تحية على مساعدتهم في وتواجدهم معنا في هذه المبادرة ونجاح إطلاقها. وزارة العمل، وزارة المالية، وبنك التنمية، جهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية نفط عمان، وهيئة المشاريع والمناقصات، والمحتوى المحلي. بالنسبة لعدد الشركات المستهدفينها، بنستهدف على الأقل في البداية 5 شركات، بعدها من خلال ملف نمو وجاهزية هذه الشركات ممكن نرفع إلى 6, 7, 8 على حسب جاهزية هذه الشركات على التوسع إقليميا.
2: جميل. ركزتم أيضا أستاذة خديجة على مفهوم السيادة الرقمية والاكتفاء الرقمي. اليوم ما هي المخاطر الأمنية كذلك والاقتصادية اللي تسعى سلطنة عمان اللي تفاديها من خلال توطين هذه التقنيات بدلا من استيرادها؟
3: وجود السيادة الرقمية واكتفاء المحلي بمنتجاتنا، هذا بيقلل من اعتمادنا على الموردين الخارجيين، لأن استيراد هذه المنتجات المحلية من الخارج ترتب عليه مخاطر من توقف خدمات أو ارتفاع تكاليف أو تغير في السياسات التجارية. وأيضا نضمن أنه هذه بياناتنا الوطنية تخزن وتدار داخل السلطنة.
2: حلو.
3: أيضا نحميها أمنيا من المخاطر الأمنية.
2: ممتاز. أيضا كيف سيتم اليوم تسييل وضخ مبلغ المليون ريال عماني للشركات الفائزة، وهل ستكون على شكل منح أم قروض ميسرة أم استثمار مقابل حصص في تلك الشركات؟
3: نعم، الشركات إن شاء الله اللي راح تعدي مرحلة التقييم بيكون لها كل شركة 1,000,000 ريال عماني مقدم من بنك التنمية. راح يكون على شكل قرض ميسر، وأجمل ما في هذا القرض أنه قابل للإسقاط في حالة تحقيق الشركة لمستهدفات هذه المبادرة.
2: ممتاز، والله مبادرة جدا رائعة وجميلة. أيضا اليوم أستاذة خديجة، المبادرة يعني تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة، كيف تقيمون جاهزية الشركات العمانية الحالية في هذه المجالات المعقدة للمنافسة إقليميا وأيضا دوليا؟
3: مثل ما ذكرت أستاذة حوراء، من خلال معايير التقييم معانا ملف اسمه ملف نمو الجاهزية والتوسع.
2: إيش هي هذه المعايير؟ إيش هي ذي
3: المعايير؟ انه كل شركة يعني تكون عندها خطة واضحة لمدة 5 سنوات، لان مدة المبادرة 5 سنوات، يكون عندها خطة في هذه ال5 سنوات تشرح فيه هذا الملف بالذات في 8 نقاط، وكل نقطة تحتها تندرج ايضا نقاط عدة. من خلال هذا الملف بنقيم جاهزية هذه الشركة وهذه المنتجات، كفاءتها بأنه هي تتوسع خارج فقط والأسواق الخليجية إقليميا ودوليا.
2: ممتاز، جميل.
3: هذا التقييم بيكون من خلال الشركات، بيتم عن طريق الفريق التنفيذي اللي هو يكون فيه عضو من كل جهة حكومية وخاصة مشاركة معنا.
2: حلو. اليوم أكيد لابد من موجودة أيضا هناك تحديات أستاذة خديجة، فمن خلالش اليوم بنتعرف على التحدي الأكبر اللي تواجه الشركات التقنية العمانية حاليا ويمنعها من التوسع الخارجي أيضا. يعني هل هو غياب التمويل واللي عالجته يعني عالجت المبادرة، أم أنها تحديات تتعلق بالتسويق الدولي وحجم السوق كذلك؟
3: ممكن يكون في هناك تحدي في التسويق أو في حجم السوق، لكن يبقى في الأخير هو قرار إداري واستراتيجي يمثل كل شركة. لأنه أيوة كل شركة عارفة قدرتها على العمل والتوسع حتى تقدر مثلا من اليوم الأول، لكن معيار التنافس وتقييم المخاطر لهذه الشركة هي اللي تحدد من سرعة تحركها وتوسعها للخارج.
2: رائع. أيوة. طيب متى سيفتح باب التسجيل للمبادرة، وما هو الجدول الزمني كذلك المتوقع لرؤية أول منتج تقني عماني منافس عالميا بدعم من ساس للتميز؟
3: التسجيل فتح أمس تاريخ 2 يونيو، وبيستمر إن شاء الله لمدة شهر لحد 2 يوليو إن شاء الله. والله أستاذ حورة يعني أقدر أقولش حتى من بعد أول يوم من مرحلة تقييم الشركات وأخذها ممكن نشوف أول تقني ينجح، لأن هذه الشركات هي موجودة في السوق وتتنافس عالمية الأقليمية
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: أيوة فوجود هنا ساس للتميز هو أداة داعمة أكثر وأكثر لهذه الشركات، وإن شاء الله يا رب نساعدهم ونكون قدها وإن شاء الله نشوفهم أكبر وأكبر
2: بإذن الله. آمين يا رب. طيب بما أن يعني أستاذة خديجة الباب تسجيل فتح بالأمس، كيف الإقبال إلى الآن؟ هل في تسجيل كثير؟
3: لحد الآن ما فتحنا بيانات التسجيل بالحقيقة. لا الباب تسجيل مفتوح أمس.
2: تمام.
3: بيانات ما طلعنا عليها. لأنه المعايير الموجودة والأشياء الموجودة للتسجيل أشياء وملفات جدا جدا ثقيلة، عشان كذا نحن خلينا التسجيل لمدة شهر.
2: ممتاز.
3: بس حقيقة يعني المصطدة كان كبير، تلفوناتنا إيميلاتنا من
2: ما شاء الله. والله نحن دائما نقول إن يعني عمان ولادة الطاقات الشبابية، فالله يوفقهم يا رب العالمين، وهذه فرصة أيضا اليوم ترفع اسم عمان للعالمية، فبوجود شبابنا وأيضا بوجود دعمكم فالله يعطيكم ألف صحة وعافية.
3: ويعافيكم أنتم بعد ما شاء الله ما مقصرين صراحة في تسليط الضوء على هذه الأشياء، ومن يعني الشركات هذه أنها يعني نموها هي شركات خاصة. نريد نوضح أنه هذه الشركات ما بتتقدم إلا التكامل الأدوار بين القطاعين الحكومة والخاص.
2: فعليا وهذا المأمول بإذن الله. الأستاذة خديجة بنت سليمان الحوسنية أخصائية مشاريع تقنية معلومات مديرة مشروع ساس للتميز بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، شكرا لك أستاذة خديجة.
3: العفو أستاذة حورة.
2: يعطيك العافية حبيبتي.
3: العافية.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. نروح وياكم لاخر اتصال لليوم ان شاء الله. معانا الاستاذ احمد بن سالم المعشني، رئيس قسم اداره الحياه الفطريه بالمديريه العامه للبيئه بمحافظه الظفار. اهلا وسهلا فيك استاذ احمد، ونمسى عليك بكل خير.
4: مساء النور اخت حوراء، ومساء النور للمستمعين الكرام، وشكرا لاذاعتكم الموقره على هذا التسليط الضوء على اعمال هيئه البيئه.
3: الله يعطيك العافية. بداية أستاذ أحمد، أني بنتعرف كم اليوم تقدر نسبة التراجع الفعلي لأسراب طيور الميناء والغراب الهندي في ظفار حتى الآن؟
4: فعلا لا توجد هناك نسبة رقمية تم تحديدها بالضبط، يعني إعلان عنها، لكن حسب اللي هو الواقع والمؤشرات الرسمية تؤكد أن هناك انخفاض كبير جدا في الأعداد الطيور هذه، الطيور القاسية بشكل عام، الميناء والغراب في محافظة الظفار بشكل عام، وبالخاص في ولاية صلالة. يعني لا يعني في يعني من قبل المجتمع، يعني ليس فقط من قبل الجهات الرسمية، نلاحظ أن انخفاض جدا كبير جدا في هذه الأعداد.
3: الحمد لله. طيب، ما بين 181,000 طائر اللي تم التخلص منها، أي الولايات في محافظة الظفار كانت الأكثر تضررا وشهدت عمليات الأسر الأكبر، وليش أيضا تنتشر هذه الطيور في مواقع دون غيرها؟
4: أكثر ولاية طبعا هي ولاية صلالة في محافظة الظفار، تعتبر هي الولاية الأكبر والأعداد فيها كبيرة جدا مقارنة بالولايات الساحلية للمحافظة أكثر شيء، ثم تأتي بعدها ولاية طاقة، ثم ولاية مرباط تدريجيا. فعادة هذه الطيور تتواجد في مناطق ذات كثافة سكانية، مدن ذات الكثافة السكانية، وأيضا في المناطق اللي فيها الكثافة الزراعية بشكل كبير جدا. عادة لأن هذه الطيور استقرارها دائما يكون في مواقع أكثر شيء مواقع ذات القطاع الشجري، المناطق الزراعية، لأن فيها القوارض وفيها الحشرات اللي تقدر تتغذى عليها، وأيضا مخلفات البيوت وانتو كرامة البراميل الحاويات تتواجد فيها بشكل كبير جدا.
3: حلو. طيب، هل بدأت البيئة الفطرية في ظفار تشهد عودة أو تعافيا للطيور المحلية والأنواع النادرة؟
4: نعم، أكيد خلال السنوات الماضية، حتى يعني أكبر دليل، يعني أنا شخصيا في بيتي كنا في السنوات الماضية قبل الحملة، الطيور القازية هي اللي دائما تكون على النوافذ، فصار عندنا حتى نظر أن جهات الطيور المحلية يعني شبه مختفية، ومثل ما نقول شبه منغرضة. فسبحان الله، من بدت هذه الحملة أصبح هناك عودة حتى الطيور المهاجرة للمحميات الطبيعية مثل الأخوار، صارت لأن كانت تقوم بإزعاج الطيور المهاجرة الموجودة في هذه الأخوار، الحين صارت الطيور بكثافة في هذه السنوات الأخيرة، وملاحظ جدا الحمد لله للنجاح هذه الحملة باستمراريتها.
3: حلو. طيب أستاذ أحمد، نبي نتعرف اليوم أيضا على الآليات المتبعة حاليا لضمان التخلص من هذه الأعداد الهائلة بطرق آمنة أيضا بيئيا وصحيا.
4: بالفعل أكيد نحن عاملين آلية قبل بداية الحملة، من ضمنها آلية التخلص من هذه الطيور بعد من يعني نفوقها بالطريقة الآمنة والصحية، وأيضا صحية للمجتمع وصحية للبيئة بشكل عام. فجزاهم الله خير، شركة بالتعاون مع شركة بيئة لجمع

0: كلمة استخدام السلاح، فكنا نستخدم هذا، أخذنا الفكرة هذه أولا نطبقها. أنت عارف السلاح له يمكن تأثيرات ثانية أو خطورة أكثر. فللأسف واجهنا ذكاء، يعني مثل نقول ذكاء غير طبيعي حتى من طائر مثل هذا الطيور. يعني خلاص إذا شاف طائر تم صيده في المصيدة ما تغلب الطيور الثانية.
1: ذكية ما شاء الله.
0: ايوه ذكية جدا. فللأسف كان عندنا تحدي كبير في هذا الجانب. فاتجهنا لاستخدام السلاح الهوائي اللي هو السلاح الشوز، نحن نسميه محليا يسموه الشوز، هو سلاح هوائي يتم ضخه بالهواء ويتم استخدامه، سلاح آمن إلى حد ما من الأسلحة النارية الثانية. فتم استخدام هذا السلاح وأثبت جودته وأثبت نجاحه جدا في هذه المكافحة. فاتجهنا لاستخدام السلاح الهوائي أكثر من المصايد، لكن تم استخدام المصايد للعمليات العلمية، البحوث العلمية، وأيضا لمتابعة تحركات وطبيعة حركة هذا الحيوان.
1: جميل. اليوم أيضا أستاذ أحمد، يعني الحملة كانت مستمرة من ديسمبر 2022، هل هناك سقف زمني مستهدف لإعلان محافظة ظفار خالية تماما من خطر الطيور الغازية؟
0: لا يوجد إلى الحين سقف إنه نحن في عام الفلاني راح نتم القضاء عليها، لأن هذه الطيور هي عادة طائر متجدد، يعني ما مش موجود، يأتي عن طريق السفن الشحن من موطن الأصل، وطبعا موطن الأصل جنوب شرق آسيا الهند والدول المجاورة. فأنت عارف طرق السفن الشحن ما بين الدول حاليا، وميناء صلالة ما شاء الله يعتبر من الموانئ الضخمة على مستوى العالم، ويستقبل بالملايين الحاويات. فالطيور هذه سنويا تأتي عن طريق السفن، وتأتي عن طيور غازية بشكل كبير جدا، وعملية القضاء عليها بشكل نهائي تحتاج إلى سنوات وليس إلى مدة معينة يتم تحديدها،
1: وأيضا يمكن بعد تحتاج إلى تجارب أكثر.
0: بالفعل حاليا نحن اجتماع الأمس اللي كان لجنة الفرعية في محافظة ظفار لهذا الجانب، ارتأت اللجنة أنه يكون في فريق بحثي علمي بالتعاون مع جامعة ظفار وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجزاهم الله خير أبدو استعدادهم، وإن شاء الله يكون في شيء في الأيام القادمة
1: إن شاء الله بإذن الله. متأملين فيكم خير. الأستاذ أحمد بن سالم المعشني، رئيس قسم إدارة الحياة الفطرية بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا، جزاكم الله خير على الاستضافة وعلى تسليط الضوء على جهود هيئة البيئة، وإن شاء الله نكون على تواصل في مثل هذه اللقاءات مع بعض في الأيام القادمة إن شاء الله.
1: بإذن الله. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إذن مستمعين، بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. الموعد بإذن الله يتجدد غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية 4 المساء. كنت معكم أخذكم حرة بنت أحمد البريكية في التقديم والإعداد، أيضا شاركني فيه الأخ يوسف الحسني، وأيضا في الإعلام الرقمي علو الموسوي، وأحمد نسيت قبيلتك لوهلة أحمد خلاص. يعطيكم العافية مستمعينا، نشوفكم على خير، كنوا في أمان الله، مع السلامة.

0: السنتر الحر زايد؟
1: نعم إنه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: اسعد الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف،
4: ضحكوا مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
7: أخبار وعلوم.
8: أخبار وعلوم.
9: حي الله من يامي، حي الله فيك، يا مرحبا يا
10: ولد، حي الله من حبيب، يا حي
11: يا حيهم يا حيهم.
12: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
9: الحمد لله،
13: حيا
9: شكرا
13: لك.
14: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
3: أخبار وعلوم،
5: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: أهلا بكم مستمعين أهلا FM في نشرة أخبار وعلوم. سلطنة عمان تشارك بجناح وطني في المعرض الزراعي والصناعي الدولي بلادرو 2026 في بيلاروس ضمن فعاليات الأسبوع الزراعي والصناعي البيلاروسي وبمشاركة دولية واسعة. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج صنع وتنفيذ السياسات العامة في خطوة تجسد التزام الأكاديمية بتطوير القدرات الوطنية وتمكين القيادات الحكومية من تحويل التوجهات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ تحقق أثرا ملموسا ومستداما. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة من 2027 إلى 2028 ميلادي خلال اجتماع الاتحاد بمدينة إزمير التركية. وسلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنوياً. منتدى الأعمال العمانية البيلاروسي بمدينة مينسك يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. محافظة ظفار تسجل خلال الربع الأول من العام الجاري أداء اقتصاديا متصاعدا مدعوما بزخم ملحوظ في أنشطة التراخيص التجارية والصناعية ونمو واضح في قطاعي الإنشاءات والخدمات بما يعكس حيوية البيئة الاستثمارية واستمرار تدفق الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة. مجموعة أسياد تستحوذ على حصة مسيطرة في أصول لوجستية بأوزبكستان. وتجسيدا لجهود سلطنة عمان في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة يبرز مشروع مزارع سبل الوطنية لإنتاج بيض المائدة في ولاية عبري كأحد الروافد الاستثمارية الواعدة بمحافظة الظاهرة. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، 9 مشروعات بحثية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء للشباب.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
4: يا شباب الحبيب، يا حي
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب، ذكي مسيف،
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا FM. باقي ساعة على برنامج هلا.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون، الفحص الدوري. يجب زيارة طبيب العيون بشكل منتظم لاكتشاف أي مشاكل في وقت مبكر. السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.

0: لا تؤجل، فهناك حالات طارئة تحتاج تبرعك اليوم. بادر وكن سبباً في إنقاذ الأرواح.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين
5: تبيك العمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

0: كلها عراقي. هوا بغداد الساعة 10 المساء ملك الأربعة، والإعادة يوم السبت الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: خلي هلا اف ام توصل إعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767 أو 2200-9004.
0: باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

في ناس كثير يقولوا كنت تمام ما فيني شيء، بس من بعد ذيك الصدمة كل شيء تغير، وهذا حقيقي. الصدمة النفسية تغير طريقة عمل الجسم بالكامل، الكورتيزول يرتفع، الجهاز الهضمي يختل، والمناعة تضعف بنسبة توصل إلى 40% حسب دراسات. الجسم يدخل حالة التهاب صامت تشتغل من الداخل حتى بعد ما تنتهي الأزمة. كثير من الأمراض المناعية الهضمية أو حتى السرطان تبدأ بعد ضغط نفسي طويل أو فقد كبير. الصدمة ما توقف عند الشعور، أحيانا تغير الجينات والباقي يبدأ بعدها.

0: بعض المرضى مثلا في فترة خريف صلالة بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة نقولهم أن نريدكم أن نتوفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية مثل المستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها، فوش فكر الدكتور قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: أخبار وعلوم.
2: حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
5: حي. شكرا لك،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
8: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، مؤكدة رفضها القاطع لكافة الأعمال العسكرية التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما استهداف المنشآت المدنية والحيوية بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويهدد سلامة المدنيين، ومعربة عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت وتأييدها للإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وزارة الخارجية الكويتية: الهجوم على مطار الكويت يودي بحياة شخص وإصابة آخرين ويوقع أضرارا في منشآت حيوية. كما أعلنت دولة الكويت عن تفعيل حالة الطوارئ وتعليق الرحلات الجوية بعد استهداف مسيرة لمبنى الركاب بمطار الكويت. انتخاب سلطنة عمان لرئاسة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض للفترة من 2027-2028 خلال اجتماع الاتحاد بمدينة إزمير التركية. سلطنة عمان وجمهورية كوريا تبحثان تعزيز التكامل والشراكة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. سلطنة عمان تطرح الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 100 مليون ريال عماني، مع خيار زيادة لا يتجاوز 20 مليون ريال عماني لمدة استحقاق تبلغ 5 سنوات وبربح قدره 4.2% سنوياً. منتدى الأعمال العماني البيلاروسي بمدينة مينسك يشهد التوقيع على 7 مذكرات تفاهم تتعلق بالأمن الغذائي وتطوير نماذج أولية للذكاء الاصطناعي لقطاعات المياه والزراعة والتربة ونقل المعرفة والتعبئة المشتركة ونقل المعرفة التصنيعية والبنية الأساسية للتخطيط العمراني وحلول المدن الذكية ونظم المعلومات الجغرافية. وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطلق مبادرة أساس للتميز لدعم الشركات التقنية وتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عمانية ذات قيمة مضافة. وتسع مشروعات بحثية تتأهل لتمثيل سلطنة عمان في منتدى لندن الدولي للعلماء الشباب لعام 2026. هذه كانت أبرز الأخبار والعلوم حتى هذه الساعة. ألتقيكم بعد شوية في هلا كافيه.
1: أخبار وعلوم،
2: أخبار وعلوم. حي الله نياني، حي الله فيك، يا مرحبا
3: يا حي الله من حبيب، يا حي
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكيم سيد، الحمد لله
5: حي. شكرا لك،
6: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم،
1: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
9: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
10: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
9: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
10: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
11: الصفا. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
12: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
13: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
12: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
1: بيت
14: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
15: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
16: بفقراتنا.
15: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
17: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
8: مساءات الخير والسعادة عليكم مستمعين الأحبة، كل من يسمعنا في هذا الأثناء مرحبا بكم في مشوارنا المسائي هلا كافيه من الحين إلين الساعة 7 بإذن الله. ربطوا حزام الأمان ويا مرحبا بكم.

أكيد نرحب برسائلكم الحلوة والطيبة على 9-3-5-102-7 ومشوارنا في هلكة في دائما يعني بمواضيعها المختلفة وضيوفها أيضا المختلفين. اليوم بإذن الله تعالى عندنا ضيفين كذا مهضومين لبنينة وحبوبين بالعماني. معانا بإذن الله تعالى أحد الأشخاص وهو صانع محتوى كوميدي, يعني محتوى هادف أيضا في نفس الوقت, وشارك تجاربه, وهو مصري مقيم في عمان, أحمد الأفندي. إن شاء الله رح يكون ضيفنا خلال قادم الوقت. وأيضا عندنا شاب صغير في السن ولكن ما شاء الله عليه قام سوى أكثر من مبادرة خيرية, والحين هو رئيس فريق قوت العطاء اللي قاعدين يساعدوا في أنهم أيضا يفكوا كربة أشخاص كثر عن طريق التعاون مع دار العطاء. وحسين الحنشي إن شاء الله رح يكون أيضا ضيفنا خلال الساعة الثانية من هالكافيه. أنتوا الحين خبروني عنكم, طمنوني عن أحوالكم, كيف كان دوامكم, كيف كان يومكم, وإلى أين المتجهين؟ أكيد إحنا نسعد بهذه المشاركات ونتمنى أنه دائما نكون عند حسن ظنكم.

0: أدفنتشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة، استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو، طور عالمك.
6: أمير الطرب السعودي عبد المجيد عبد الله غنى فأطربنا.
7: أحبك ليه أنا مدري،
6: وتفاعل مع جمهوره في كل حفلاته، فكانت أغانيه مرجعاً للذكريات.

0: ويا مرحبا بكم من جديد. اليوم ضيفنا صانع محتوى رقمي واستطاع أن يلفت الأنظار لأنه عنده أسلوب بصري مختلف تماما وخاص فيه. أيضا يقدم تفاصيل حياته اليومية تجاربه ويعني عنده كذا محتوى ثقافي نوعا ما لأنه هو متعدد الثقافات أيضا وعنده قاعدة جماهيرية أيضا مهتمة بالفن البصري وصناعة المحتوى. فأحمد الأفندي أهلا وسهلا بك في هلا كافيه.
1: أهلا وسهلا أستاذة ماني, أشكرك على الاستضافة الجميلة والفرصة الجميلة للظهور.
0: يا مرحبا بك, احنا نتشرف فيك اكيد. احمد, انت تقول في سؤال دائما الناس يسالوني اياه يعني وانت ما عارف تعصب منه هذا السؤال بس
1: شويه.
0: خبرني عن انت مصري ولا عماني؟
1: والله المشكله هنا ما في كرك موجود ولا كان جربت الكرك بعدين رديت عليك.
0: ليش الكرك هو علامه الجوده؟
1: اي يعني يرجع لي الذكريات وكذا عشان اقدر اجاوب
0: بالضبط. بس يعني تتكلم ايضا مصري صح؟
1: اكيد
0: تتقن اللهجه المصريه.
1: اكيد عاوزين اتكلم مصري بتكلم مصري,
0: عاوزك تتكلم بالطريقه اللي بتريحك. زين, دايما نسالك هذا السؤال, ليش يعني تاخذوا يعني مصري العماني؟ لانه خلاص انت عندك الهويه العمانيه يعني هي اللي سيجنتشر.
1: اي نعم, وهذا شيء طبعا انا افتخر فيه يعني هذا باين من دشداشه من الكمه, ما مجرد لبس بالعكس هذا يعني عباره عن فخر واحمله في كل مكان صراحه, واشوف نفسي خلاص يعني عماني تقدري تقولي. ولكن في الحقيقه اجابه على سؤالك فانا مصري, ولكن بحكم اني انا تقريبا حول 24 سنه موجود هنا في عمان فشوي خلاص يعني اختلطت الامور علي وصرت عماني يعني واحد منكم.
0: واحد منا وفينا اكيد, وانسجمت اليوم مع الثقافه والهويه العمانيه اصبحت عماني. حتى بلهجتك يوم تروح مصر يوم تكلم زوجتك تكلم عماني.
1: بعض الاحيان استخدم مصطلحات عمانيه حتى تستغربني. تقول لي ايش معنى هالكلمه اللي انت قلتها؟
0: بالضبط, تستخدم صح مصطلحات صعبه لاحظت بحكم لانك لما كنت صغير قلت لي قصه طريفه اللي هي انت طبعا عشتوا في نزوة وفنجة وين بركة الموز.
1: بركة الموز
0: ايوه, يعني تنقلتوا في عمان وخلينا نقول داخلية اكثر شيء. فانت اخذت من اطباعهم واخذت من كلامهم ايضا.
1: نعم صحيح, حتى بخصوص القصة اللي حكيت لك إياها بس عشان المستمعين يعرفوا القصة, بعض الأحيان كانوا يخبروني الأهل أنه ما يحصلوني في البيت فيدوروا عني, وطبعا بحكم تعرفي هناك البيئة في الداخلية بالأخص بركة الموز ونزوة ما إلى ذلك شوي الجيران مع بعضهم دائما
0: يعني هي,
1: فكان يحصلوني عند الجيران جالس في المجلس وجالس مع الشيوخ علمهم مصري ويعلموني عماني.
0: من لما كنت صغيرة خبرني ايش تعلمت يعني منهم هؤلاء؟
1: والله هو صراحة انا ذاكرتي ترى ما جيبني لهناك, بس اعتقد انه واجد تعلمت منهم لانه كان جدا اي مكان اروحه اتكلم عماني يقولوا انت عماني عماني قحي يعني ما فيها نقاش يعني ما اشك فيك 1%.
0: جميل, اذا يعني انت ما خلينا نقول سلطنة عمان زياراتك لمصر
1: محدوده جدا.
0: انا بقول مصر هي وطنك الثاني, احنا وطنك الاول
1: اكيد.
0: انزين خبرنا عن كيف اليوم اثرت هذا الثقافتين في حياتك وايضا في طريقه المسار اللي قررت انك تسيره في الحياه.
1: والله مأثرة كثير يعني حتى لدرجة أنه يعني أني أروح أداوم الدوام أحب أنه أروح أداوم بالزي العماني الرسمي نفس ما أنت شايفه بالشداشة بالكمة, وهذا يعني من أكبر الأشياء اللي مأثرة علي بشكل يومي يعني الشداشة هذه دائما موجودة معي. وطبعا دائما صرت أحب أن أروح أفصل شاديش قليلة بعض الأحيان حتى بين حين وآخر, فصار عندي شغف يعني بخصوص هالموضوع. أيضا كانوا كيف تأثير اللهجة العمانية, نفس ما خبرتك بعض الأحيان أتكلم مع الأهل في البيت أقول لهم شيء يعني هاتوا الشيء الفلاني أو شيء يستغربون يقولوا لي إيش هالكلمة إيش معناها. ولدرجة أن حتى يعني طبعا العمانية اللهجة العمانية معي يعني طاغية بزيادة بعض الأحيان حتى هم يتكلموا بالمصري أنا أكون ما فاهم منهم استغربوا
0: في الدرجة.
1: اي استغربوا اقول وش هذا الكلمة اللي انت جالسين تقوله ما فهمت.
0: مع انك عايش في البيت واللي حوالينك كلهم يتكلموا لهجة مصرية.
1: ايه
0: ما عاد انت ما شاء الله يعني تتقن اللهجة العمانية بشكل كبير يعني احس ما اللي بيشوفك ما بيقول انك مثلا مصري لان ابدا يعني ما مبين. بس اليوم بعرف ايش اللي اخذته من طفولتك، ايش اللي تتذكره، ايش اللي اكتسبته من الثقافه العمانيه؟
1: صراحه اللي كسبته من طفولتي واتذكره، اتذكر طبعا نفس ما قلت لك اول كانوا في الداخليه، تعرفي الجيران مع بعضهم جدا، فكان حسيت طبعا ما حسيت اني في مكان وحيد او شيء، بالعكس يعني صراحه حسيت اني وسط اهلي ووسط اخواني، وبالاخص واحنا كنا صغار كنت بعض الاحيان اروح ابات عند زمايلي، يعني ابات تقريبا لدرجه اسبوع اسبوعين وما عندي اي مشكله، والاهل طبعا يكونوا متفهمين هالشيء. لهذه الدرجه صراحه كان طفولتي جدا مميزه، وما حسيت بنقص، ما حسيت بشيء مختلف ابدا يعني، بالعكس حسيت اني في في في بوسط اهلي وفي بيتي ما شاء الله.
0: جميل. ومن هناك واتى هذا اتت هذه الفكره بانك اليوم تصنع محتوى كمصري يشارك تجاربه. صحيح. في سلطنه عمان. صحيح. نتحدث اليوم عن البدايه وعن هذه الفكره وكيف طبقتها. وانت قلت لي تحت الهواء انه حاط فيديوهات من بداياتك، لانك تحب تشوف وين كنت وكيف صرت.
1: صحيح.
0: وكيف بتصير ان شاء الله في المستقبل
1: بإذن الله. طبعا نفس ما ذكرت لك أنا كان الفيديوهات القديمة، يعني أقدم فيديوهات عندي موجودة على صفحة الانستغرام بالأخص، محتفظ فيها إلى الآن، لسبب أنه دائما أحب أنه أذكر وين أنا بديت ووين أصبحت، بالأخص من ناحية الإنتاج ومن ناحية المحتوى كيف تطورت في هذه النواحي. شيء يسعدني جدا يعني أني أشوفه وأتبع خطواتي في التطور يعني لله الحمد. وطبعا ما أعرف إذا كان عندك خلفية بخصوص هالموضوع، بس ترى قبل لا أبدأ في الانستغرام كنت صانع محتوى، نفس الشيء في اليوتيوب.
0: أيوة.
1: ولله الحمد أنجزت يعني إنجاز كبير، ألا وهو أني وصلت لأكثر من 100,000 مشترك في اليوتيوب، وحتى عندي اللي هو درع اليوتيوب الفضي.
0: يا سلام.
1: وكان هذا واحدة من الإنجازات اللي صراحة كنت سعيد جدا فيها، وبالأخص أني قدرت أحقق هذا الإنجاز في خلال 3 إلى 4 أشهر فقط يعني.
0: إيش اللي يميز اليوم أحمد حتى يحصل على هذه الجماهيرية وثقة الجمهور بشكل كبير في وقت قياسي قصير؟
1: والله قد يكون أنه يمكن مثلا يعني الثقافات المختلفة المندمجة اللي أيوة. اللي عندي يعني كوني أني أنا مصري بس أنا أتكلم عماني وعايش وسط العمانيين وعارف عاداتهم وتقاليدهم، قد يكون شيء مميز، ما أظن أنه يعني قد ظهر في الساحة بشكل علني سابقا، بالأخص في صناعة المحتوى وما إلى ذلك، وكيف طبعا منظور هذا الشخص في تجاربه في تواجده في سلطنة عمان يعني.
0: جميل. يعني اليوم أنت وظفت هذه الثقافتين اللي عندك بطريقة صحيحة، وكتبت أيضا في البايو أصنع محتوى يخليك تشوف الأشياء بزاوية ثانية.
1: نعم.
0: فلربما اليوم هذه الثقافتين وكيف إحنا حابين نعرف أصلا وجهة نظرك أنت مثلا كمصري كيف لما نجرب الأكل العماني ولا تزور المكان الفلاني.
1: صحيح.
0: ففي تفاصيل مواقف وفن بصري بأسلوبك الخاص. اليوم أنت تشتغل على المحتوى كله من A to Z بنفسك.
1: صح صحيح. أشتغل من ناحية التصوير إلى الإديتينج إلى التلوين والإخراج وما إلى ذلك، وصناعة المحتوى ككتابة الفكرة. طبعا هذا ما أنسب الفضل بالنسبة لي 100%، بالعكس الفكرة هذه كانت موجودة عندي سابقا قبل لا أبدأ صناعة المحتوى في الانستغرام بالأخص، ولكن اللي عزز لي الفكرة هذه وساعدني فيها أكثر طبعا زميلي السابق في العمل، أعطاني فكرة اللي هو الهوك هذا اللي دائما تسمعونه في الفيديوهات اللي هو أنا كمصري قررت أقرب الشيء الفلاني اليوم بحكم أني عايش في عمان وما إلى ذلك، فما شاء الله عليه أعطاني هذا الفكرة وخلاص ترسخت معي بحيث أنه صارت هذا شخصيتي يعني على السوشيال ميديا. أيضا حاب أشكر طبعا أهلي بالأخص زوجتي دائما تساعدني في أفكار صناعة المحتوى وما إلى ذلك، وحكم طبعا أن هي يعني مصرية وبعدها ما تعرف شيء في عمان واجد،
0: ف أقوم
1: بواجب انه يعني اطلعها اماكن نكتشف اماكن مع بعض، بالاخص ان انا وحدي اصلا ما اكتشفت عمان يعني كفايه صراحه، الى الان 24 سنه في عمان تقريبا بس ولا مره رحت صلاله. حرفيا ولا مرة بعد صلالة
0: ما يستوي، لازم تروح هذا الخريف
1: ضروري
0: وبانتظار المحتوى اللي بتصنعه من صلالة
1: بإذن الله.
0: جميل جدا. أيضا زوجتك نوجه لها تحية موجودة، وبنتك الصغيرة لينا قاعد اسمع صياحها أنا بالخارج وقاعد أقول بنيبر الاستوديو تشاركنا لينا للحوار. هل ثقافتين اليوم هذه ميزة وكيف وظفتهم يعني، أو إيش هي الاختلافات اللي وجدتها؟
1: الاختلافات اختلافات كثيرة صراحة، اختلافات كثيرة من طباع، من عادات، من طبيعة أكل، حتى من طبيعة كلام وتحدث، شيء اختلافات كبيرة جدا يعني. وعاد أحاول أواكب الاثنين مع بعض، فبعض الأحيان يختلط علي الأمور يعني، ويصير موضوع صعب أني أعطي اللهجة المصرية حقها وأعطي اللهجة العمانية حقها، بس في أغلب الأحيان اللهجة العمانية هي اللي طاغية يعني. لكن كطبيعة أكل طبعا الأكل العماني، وسواء كانت العرسية، الحلوى العمانية وما إلى ذلك، والقهوة العمانية والأشياء هذه التراثية هذه اللي تمثل عمان، شيء مختلف تماما طبعا.
0: والله التنافس ما بين الشو وما بين الكشري والمحشي،
1: اختلاف تماما. الكشري والله الكشري قوي صراحة، لكن لكن المحشي مو واجد
0: يعني. خلينا نقول الحين بين العرسية والكشري أيهما أحمد الأقرب لقلبه؟ هني بيبين، هني بيبين الانسجام والولاء المين.
1: سألتي سؤال صعب، سؤال صعب جدا.
0: زين اليوم كيف تشوف يعني تفاعل الجمهور معك في هذا الجانب، انك مصري يكتشف اشياء في عمان؟
1: والله تفاعل الجمهور تفاعل جميل صراحة، لكن أظن إلى الآن هم ما مصدقين أني أنا مصري، بحكم أنه أنا دائما أقول لهم في الهوك أني أنا كمصري عايش في عمان وأجرب الشيء الفلاني أو أيا كان، ولكن ما زال إلى الآن في كثير تساؤلات بحكم أني هل أنا مصري فعلا ولا أنا عماني، ويعتقدوا أنه يمكن أنه جالس أضحك عليهم أقص عليهم شيء، بس ما أعرف صراحة.
0: في حد كذا قال لك؟
1: أوه واجد واجد في الكومنتات، كل ما انزل فيديو تقريبا لازم يشككوا في مصداقيه اني انا اقول هل انا مصري فعلا ولا لا.
0: المفروض في الهوك تبين الجواز كذا تحت،
1: المفروض خلاص المره الجايه الفيديو هذا جوازي
0: انا مصري ترى.
1: بس ان شاء الله عاد المره الجايه في فتره من الفترات بيجي يطلع كذا جواز عماني.
0: باذن الله تعالى.
1: عسى عسى يا رب.
0: لما تقول انهم يتساءلوا، هل انت داخليا بعد تتساءل انا مصري ولا عماني؟
1: والله صراحه أنا أشوف نفسي يعني خلاص عماني يعني، صح أنه مصري وأتشرف طبعا كوني مصري وما إلى ذلك، ولكن أيضا أتشرف أني أكون عماني أيضا، وأتشرف أن أكون واحد منكم وفي وسط هذا الصراحة الكرم والطيبة يعني، شيء أنا أحمل هذا وسام يعني أمشي فيه صراحة من كثر ما أنا أتشرف فيه.
0: أنت بين أهلك وأخوانك والمصريين يعني أقدع ناس، وعلى أنتوا بعد أهل الطيبة، أهل الدم الخفيف والروح الحلوة دائما. التفاعل الجمهور المصري، عندك جمهور مصري أيضا يتساءل وكذا؟
1: ما شاء الله معك. بخصوص الموضوع زمائل زوجتي طبعا اللي كانوا معاه في الكلية البنات وكذا، وصل لهم فيديوهاتي في مصر. فهالشيء أنا جدا استغربت يعني، فيديوهاتي ما بس جالسة توصل حال ناس اللي هنا في عمان، ولكن حتى وصلت حال ناس اللي في مصر، بالأخص ناس يعرفوني، فكان صراحة شيء مفاجئ بالنسبة لي. ف يعني كنسبة مصريين أعتقد أنه في نسبة مصريين يتابعوني، سواء كانوا هم في مصر أو في بعض الدول المجاورة أو حتى أنه هنا يعني في عمان.
0: كيف ردات الفعل اللي تفاجأ أو يتحمسون ومجربوا مثلا الأكل العماني أو غيره؟
1: أكيد، لأن وفي بعض الأحيان حتى يتحمسوا لما يشوفوا تجربتي إلى أكلة معينة أو شيء معين، يتحمسوا أنهم من نفسهم أنهم يجربوها يعني.
0: جميل. أبا أسألك الحين، أكثر شيء جربته كان فنان، وأكثر شيء جربته كان بالنسبة لك لا no way وغريب يعني؟
1: والله صراحة أنا عندي إجابة واحدة، لأن كان عندي رأي بخصوص شيء واحد.
0: أيوة.
1: شاي الكرك.
0: أيوة.
1: يوم جربته قلت لا هذا مستحيل، هذا
0: في مصر مش شاي كرك، لا ما تشربوه
1: والله شيء، بس يسميه شاي بلبن.
0: شاي بلبن اللي هو الحليب.
1: اللبن هو الحليب طبعا.
0: أيوة.
1: يسميه شاي بلبن، بس طبعا مختلف تماما يعني، ما نفس اللي موجود هنا يعني. وجربت الشاي الكرك في اكثر من مكان هنا في عمان، بس في البدايه كانت يعني ردت فعلي لا يعني هذا شيء ما اقدر اتقبله يعني. حتى زوجتي بنفسها يوم جت خليتها تجربه قالت لا مستحيل هذا شربه، لحد ما حصلنا مكان ما شاء الله غير راينا في كل شيء يعني بخصوص هذا شاي الكرك, وصرنا نعتمده يعني. فناخذ من عنده شاي كرك صراحه يسوي مضبوط.
0: جميل.
1: بخبرك بعدين المكان اذا تبي.
0: أيوة لازم نعرف المكان لان احسك خبير شاي كرك.
1: اوه خلاص
0: كثر ما جربت الكرك.
1: درت عمان كلها.
0: ايوه ماذا عن التجارب ايضا او العادات, ايش كان شيء بالنسبه لك اذا مثير وتشاركنا كذا تجربتك؟
1: هو طبعا بخصوص هالشيء يعني في نفس صياغ الحوار, الحلوى العمانية صراحة.
0: أيوه.
1: الحلوى العمانية كان أضرب بالخمس معاكم يعني وما أخذ راحتي.
0: السكر فعل فعله.
1: أيوه السكر البنكرياس يبكي في الزاوية. وصراحة كان شيء وما زال يعني شيء مميز بالنسبة لي وأحبه جدا يعني.
0: جميل. بما أنه قبل أيام كان عيد الأضحى, كيف بعرف كمصريين موجودين في عمان كيف تتعايشوا مع الوضع, كيف أيضا تسوي لحمكم مثلا؟ إحنا عندنا مش الشواء وغيره. هل تتبعوا نفس الآلية؟
1: لا أظن أنه شيء مختلف تماما يعني. طبعا ما عندنا هالشواء في مصر عاد على حسب ما أعرف يعني, قد يكون السؤال ما سألت الشخص المناسب لأن أنا ما أعرف كثير
0: مرات
1: في مصر
0: حياتها.
1: يعني بس على حسب ما أعرف أنه لا ما يسوي الشواء وهالأشياء. صح أنهم يكون عندهم لحمة وكذا, بس اللي أعرف أنهم يسوي فتة لحمة. أكلة كذا يكون فيها خبز محمص مع شوية رز مع لحمة تكون مقلية ومعها صلصة طماطم, بالعادة يسويوها في العيد هذا على حسب علمي. لكن طبعا بالإضافة إلى شيء معين دائما يكون يسويه ألا وهو الكحك والحلويات هذه مال العيد. لابد أنه يعني ما في عيد تقريبا يعدي إلا وحد من المصريين لازم يعدي على هالشيء يعني.
0: أيوة الكحك الضروري هذا
1: ضروري. وعاد في بعض الناس على حد علمي يعني في عيد الفطر يحبوا أو يفضلوا أنهم يأكلوا الفسيخ.
0: أيوة لازم نتكلم عن الفسيخ.
1: الفسيخ
0: نفس المالح مالحة ولا غير يختلف؟
1: لا يختلف, بس هو تقريبا يعني في فكرة مشابهة.
0: أيوة.
1: بس انهم على حد علم انه يجيبوا السمك سمك نوع معين ويخللوه مع شوية ملح وخل أو ماي أتوقع بدل الخل وشوية توابل ما ذلك, فيخلوه أنه يحتفظ فيه لفترة معينة لحد ما أنه ينطبخ بالملح وما إلى ذلك, ومن ثم لحد ما ينطبخ بالملح عاد هم يطلعوه ويأكلوه يعني.
0: أعتقد شرات المالحة نفسها, بس المالحة يمكن نوعية السمك تختلف.
1: ممكن.
0: إيش تستخدمون في الفسيخ أي نوع؟
1: أتوقع يستخدموا السمك البلطي.
0: البلطي نفس السردين ولا يختلف؟
1: هو أظني
0: لا سردين كبار وهذا صغار كنا نصيمه يعني. ما
1: تعال صح أظني عقب سردين لأنه هو السمكة يعني كنا كبيرة شوية.
0: ما أعرف أنت جربت الفسيخ؟ خبرني عن رأيك الصراحة تامة.
1: جربته مرة.
0: رأيك الصدقي.
1: جربته مرة واحدة وأنا كنت صغير بس قلت لا.
0: كيف كانت التجربة؟
1: سمحولي لا أبدا ما بعيدة.
0: هو أنا أشوف فيديوهات الناس تأكل فسيخ بس يعني ما أعرف أحس إني ما راح أجربه, بس أكيد الناس كيف في ناس يستغربوا مثلا من المالحة أيضا إحنا نخليها ونخللها وما أدري إيش وناكلها ومتعودين على طعمها مثلا. في غيرنا ثقافة أخرى بيقول لا no way.
1: صح.
0: فنفس الشيء بالنسبة للفسيخ يعني.
1: صح. لا في النهاية أذواق يعني وتفضيلات يعني, بس إذا بتقولي لي فسيخ ولا صالونة شي يسمونه
0: بابلو مثلا
1: ايوه او انه مثلا صالونه عوال او حاجه بقولك صالونه عوال صراحه لذيذه.
0: تعودت لانك عليها
1: لذيذه واكل عادي امور طيبه.
0: بس الفسيخ هذا يعني سالفته سالفه
1: من المستحيلات. هذا يوم الاهل يضرب فراسه من يبي ياكله فسيخ في البيت قول لهم السلام عليكم انا بطلع, يوم تخلصوا اتصلوا فيني.
0: لهالدرجه يعني
1: لهالدرجه. انه ما شاء الله ريحته قويه ترى.
0: ايوه
1: ريحته نفاثه.
0: كيف يعني اكتشف هذا الفسيخ؟ أحس إن طولت في هذا الموضوع بس يعني بالنسبة لي
1: أظن إنه ترى يرجع الحضارة الفرعونية.
0: أيوة.
1: كأني سمعت إنه من زمان من أيام الفراعنة وهم يسويوا هالشيء كانوا يحتفظوا بالسمك يصيدوا السمك يحتفظوا فيه لفترات طويلة طبعا بحكم إنه ما كان فيه ثلاجات أو شيء ما إلى ذلك, فكانوا يصطادوا السمك ويحتفظوا به بهذه الطريقة بالملح.
0: أيوة.
1: فأتوقع إن هالشيء متوارث من بعيد يعني.
0: يعني خلينا نقول الفسيخ يعني إرث.
1: إرث بالنسبة للمصريين
0: بالضبط. اليوم كيف تشوف أيضا التعايش والانسجام كمصري في عمان؟
1: والله نفس ما قلت لك ما أحس أني غريب. حرفيا ما احس اني غريب. يمكن ما اعرف هل انا مثلا بحكم اني انا اتكلم عماني فيحسوا خلاص انا اوريدي يعني ما اني غريب عليكم يعني او شيء, بس ما يعني ما صارت معي موقف, ما صار معي موقف سابقا وكان في مثلا
0: تنمر او شيء,
1: تنمر او موقف سيء او شيء, بالعكس يعني كلهم كانوا يتقبلوا الموضوع بصدر رحب ويضيفوني يعني بكرمهم.
0: جميل. في النهاية يعني أنت مو بأوروبي مثلا, مصري. في تشابه كبير في الثقافة وفي اللغة وغيرها.
1: هنا كلنا عرب في النهاية.
0: بالضبط. زوجتك مصرية وتعيش معك في عمان وتعيش معك في عمان. كيف تشوف إنه جبتها من مصر وتعيش هنا في سلطنة عمان؟
1: أتوقع إنه هذا من أكبر الأشياء بالنسبة لها اختلف عليها, لأن طول حياتها كانت في مصر. كون ان هي جت عمان ومجرد تقريبا ما كمل 3 سنوات هنا في عمان حاليا, ولكن شوي تجربة جديدة عليها ما زالت, بالأخص طبيعة الأكل والطقس طبعا مختلف تماما, والعادات وطبعا اللهجة وطريقة الكلام دائما يعني تستغرب من كلمات مختلفة وتيجي تستفسر مني صاير أنا المترجم مالها.
0: لا حتى أيضا أنت تتكلم يعني عن الفرصاد والقصة عن الفرصاد الأنبا وتسأل الناس أنبا والأحدال. أنت إيش تقول أنبا والأحدال؟
1: والله من صغري أقول أنبا.
0: أوكي.
1: وقبل لا أقول أنبا كنت أقول لمبا. بس قالوا قاموا يقولوا لي لا ما لمبة أنبة يعني عشان في تشابه لمبة ولمبة
0: باي ذوي احنا نقول لمبة لمبة بالصورة. أوكي. فما عارف انت في مصر تقولوا لمبة ولا
1: لا؟ نقول مانجو أخضر.
0: بالضبط. فأني استغربت ان تقول لمبة لانه يعني اغلب المناطق يسموه أنبة.
1: صح.
0: فما في نهيبتها
1: أو تقريبا حدال بعد منشر واغي
0: حدال. أيوه الباطن يقولوها. إنزين نتكلم عن مشاريعك اللي تشتغل عليها اليوم. تواجد كصانع محتوى أيضا في سلطنة عمان, كيف تشوف مستقبل هذا النوع من الصناعات؟
1: والله أشوف مستقبل واعد الصراحة, وطبعا بحكم أني أنا جالس أنقل تجربة مختلفة تماما للجمهور والمتابعين. كيف شخص يعني من ثقافة مختلفة قد يكون يشوف عمان في منظورة, فأظن أنه لها مستقبل واعد, وبالأخص أنه دائما أحاول أني ما أحصر نفسي في المحتوى على نوع معين من المحتوى. طبعا أنت طلعتي على محتواي, بعض الأحيان أجرب أكلات معينة, بعض الأحيان أطلع أماكن سياحية معينة أنا ما كنت أعرف عنها, وأنقل تجربتي الخاصة, وطبعا يعني أوصف المكان سواء كان كأجواء كمنظر كجمال وغيره. طبعا يعني حاول أني أنوع دائما في المحتوى وأنقل أنا كمنظوري أنا كمصري طبعا كيف أشوف هذا
0: جميل. الشيء كيف تختار المواضيع يعني؟ في بعد لك فيديوهات كوميدية في أكيد وراها رسالة معينة.
1: بالضبط.
0: فكيف أنت اليوم تصنع هذه الحبكة والسيناريو؟
1: والله أغلب الفيديوهات هذه الكوميدية أغلبها تكون طالعة بشكل مفاجئ, يعني الفكرة تجيني فأنفذها على طول, بس طبعا يكون فيها رسالة نفس ما أنت ذكرتي, فهالرسالة دائما تكون سواء كان رسالة مضحكة أو رسالة هادفة يعني بطريقة ما. وأما كأفكار أنه وين أطلع وين أروح وش أجرب, نفس الشيء بعض الأحيان أستلهم أفكاري من زوجتي بالأخص, شكر خاص لي. وبعض الأحيان طبعا أسأل زملاء العمانيين بحكم أنهم أدرى يعني في المنطقة وما إلى ذلك, فاستفسر أقول وين المكان وين الطلعة المناسبة اللي ممكن أجربها جديدة, خلينا أتعرف على عمان أكثر, يعني أحس أني أنا ظالم نفسي وما أعطيت نفسي الوقت والفرصة الكافية أني أطلع وأشوف عمان على حقيقتها.
0: جميل جدا. إيش أكثر المحتوى أو إيش هو المحتوى اللي يجيب التفاعل بالنسبة للعمانيين والمصريين أيضا؟
1: أعتقد محتوى تجارب الأكل, لأن قد تكون من أكثر الأشياء المختلفة بين عمان ومصر, يعني كثير نتكلم عن كشري وفسيخ ومحشي إلى حرفيا عرسية
0: وشوى
1: وحلوى وكرك, يعني أشياء مختلفة تماما يعني ما فيها أي تشابه أبدا.
0: تجيك انتقادات تعليقات من مصريين مثلا يستغربوا اندهاش؟
1: والله إلى الآن لله الحمد يعني ما أنه جاني انتقادات، ولكن بالعكس يجيني تعليقات من مصريين بالأخص إذا كانوا هنا يعني مقيمين في عمان، يكونوا سعداء بأنه أنا جاهز أنقل تجربتي هذه. أحس كأنهم خاطرهم أنهم نفس الشيء ينقلوا تجاربهم هذه، فيمكن أنه بحيث أني لما أنا أنقل هذه تجربتي يمكن شوي يحسوا أنهم أيضا نقلوا تجربتهم معي يعني.
0: جميل. نتكلم عن أكثر فيديو بالنسبة لك مميز أو أكثر مشروع أنت تفتخر فيه.
1: أكثر مشروع أنا أفتخر فيه
0: إلى جانب اليوتيوب طبعا وحصولك على الجائزة من عندهم.
1: طبعا اليوتيوب صراحة هذا شيء يعني قصة ثانية صراحة، وإنجاز أنا أفتخر فيه صراحة بحكم طبعا فترة قصيرة أنجزت هذا الشيء. يعني كمن ناحية اليوتيوب بقول أنه مثلا في بعض الأفكار أنا اللي ابتكرتها، وجوني يوتيوبرز بالأخص في المنطقة سعوديين طلبوا مني هذه الفكرة عشان يعني أساعدهم في أنهم يطبقوها أيضا. ما أعرف إذا أذكر الاسم اليوتيوبر معين، ما أعرف يمكن بعض الأشخاص يعرفوا يوتيوبر سعودي اسمه شونغ إكس بونغ. هو كصانع محتوى كان في بدايته ينزل محتوى فورتنايت وألعاب وما إلى ذلك. فهذا اليوتيوبر ما شاء الله عليه تقريبا حاليا عنده فوق العشرين مليون وأكثر مشترك. في فترة من الفترات جاء وطلب مني فكرة معينة عشان يقدر يطبقها يعني معه.
0: وزيادة العمان مثلا ولا؟
1: لا كانت فكرة معينة على يعني كفكرة فيديو معينة أنا أوريدي كنت طبقتها في اليوتيوب، وهو حب أنه يعني يستلم هذه الفكرة مني وساعده انه هو يطبقها طبعا في جميل. في حسابه يعني.
0: ايضا من ضمن التجارب اللي شدتني في حسابك اللي هو المصري يجرب يتمصر.
1: ايوه.
0: فكيف انت ضبطتها وكيف يعني سويت بعمرك في هذا الفيديو وايش التفاعل اللي حصلته؟
1: والله احس اذا انت تقولي اني ضبطت المصر فهذا كني قاعده تمدحيني.
0: كني قاعده تمدحيني. شويه مضبوط بس غير كذا كانك تعرف سويت عمامة. ما في ايش اسميها اي نوع مصر دي ما نعرف. مصر الأفندية. نتكلم عن هذه التجربة.
1: لا صراحة تجربة ممتعة صراحة، ومن وانا صغير وانا اتمنى ان حد يعلمني، لانه يا اخي كل ما احاول اتمصر افشل ما اعرف ليش.
0: صعب صراحة، وايد ناس
1: وايد صعب. بس احس ان اخر شيء سويته في الفيديو يعني قربت، لكن يباله الشغل.
0: بعد يبالك ايوه يبالك براكتسينج اكثر. اكثر المناطق اللي شدتك ايضا احمد في عمان؟
1: اكثر مناطق صراحة من المناطق الجميلة اللي هو في الشرقية وادي بني خالد صراحة.
0: ايوه.
1: واحدة من الاماكن اللي زرتها صراحة مكان جميل جدا، ما كنت متخيل انه اصلا هالمكان موجود في عمان. وأنا متأكد 100% إن في أماكن مشابهة وقد تكون أجمل بعد، بس ما زالت تحتاج إني أزورها وأكتشفها يعني وأصنع عنها محتوى بإذن الله.
0: جميل. يعني أنا حابة أيضا فكرة إنك تعرض في حسابك إنه وين أفضل مكان للكرك ولا أفضل مضبط. مكان لهذه أشياء يعني من ذاتك تسويها كتفاعل مع الجمهور أم إنه هي إعلانات في النهاية؟
1: لا التفاعل للجمهور. تقريبا من بدأت أصنع محتواي نوادر جدا كان في إعلان بشكل صريح، ولكن أغلب محتواي كان هو فعلا نقل تجربة يعني
0: تجاربك الخاصة. هي. بكل مصداقية.
1: بكل مصداقية.
0: اختلاف الأذواق ميك أحد مثلا يقول لك أنت قلتنا عن هذا المكان وأخرتنا من الفنان ويعني
1: والله إلى الآن أحس كلهم يعني راضين، يعني نسبة كبيرة راضين انه اللي راح يجرب المكان الفلاني ما في اي تعليقات سلبية يعني.
0: جميل.
1: لانه دائما انا احاول ان اتاكد بقدر الاستطاعة انه انقل تجربة حقيقية وما مجرد يعني تطبيل وتبهير كذا على الشيء، وانه هذا المكان افضل مكان وما اعرف ايش، في النهاية يطلع تجربة غير حقيقية، وفي النهاية ترى راح يكون رد الجمهور رد يعني سلبي يعني باتجاه الموضوع.
0: بس اليوم الجمهور كيف يفرق ما بين انه شخص هذا قاعد يطبل وانه في مصداقية؟ لانه احس وايد يعني كثر علينا الموضوع واختلط الحابل بالنابل خصوصا في السوشيال ميديا.
1: بالضبط. انا اعتقد انه اولا واحدة من الطرق اللي كيف تقدر تكتشف ان الشخص ممكن يبهر يطبل في السوشيال ميديا انه انت من تلقاء نفسك مثلا شفت فيديو معين تحمست انك تروح تجرب مكان معين اكلة معينة، ومن خلال تجربتك قد تكون تجربة سيئة، فهذه هذه واحدة من الطرق اللي قد تكتشف انه الشخص هذا لا سمح الله يمكن ما صادف الحظ في ذيك اللحظة، ويمكن مثلا ما ذكر الشيء السلبي اللي موجود يعني في تجربته،
0: لانه معلن.
1: هي لانه معلن طبعا، وهو طبعا ما ينلام يعني، هو يحاول ان يطلع صورة المكان بافضل صورة طبعا. ولكن انا دائما يعني اذا كان في احد شخص جاء تواصل معي قال لي تعال سوي لنا اعلان للشيء الفلاني او غطينا الشيء الفلاني، دائما اذكر له انه من فضلك ايا كانت التجربة اللي راح تعطيني اياها تتأكد ان انت تعطيها لباقي الناس، ما بحكم اني انا جاي اغطي لك المكان هذا، فتعامل معي تعامل خاص. واذا كان طبعا التجربة هذه ما يعني ما ابهرتني بشكل ما، فاعتذر منك انه يعني ما اقدر يعني نتعاون مع بعض في ان نصنع هذا المحتوى يعني.
0: وصارت لك؟
1: هي صارت لي.
0: اوكي، ما بلازم تذكر اسم المشروع ولكن خبرنا عن هذه التجربة.
1: يعني في مكان من الاماكن كان يباني اروح اجرب اكل معين، وطلب مني طبعا انه يعني اعلن المكان وما الى ذلك، ولكن يعني اعطيته طبعا الرساله اللي دائما ارسلها للاماكن هذه لما يجيني طلبات، انه من فضلك احتاج كذا كذا كذا يكون مترتب، وانه يكون نفس التجربه اللي بجربها تطلع للجميع. رحت وشفت صراحة فرق شاسع، بالأخص أن هذا المكان أصلا أنا كنت طالب منه سابقا، جربته سابقا، رحت وشفت فرق شاسع في التعامل. صورت الفيديو، ومن ثم يعني بعد ما صورت الفيديو وشفت طبعا الفرق والكواليتي كيف اختلف ما إلى ذلك، سألته قلت له هل بالعادة يعني تطلع هذا الأكل بهذه الصورة بهذا الشكل، وباك تكون صريح معي. فقال لي كون معك صريح، نبغى نطلع المحتوى بشكل نظيف نجذب العملاء. قلت له ما عندي مشكلة أطلع لك المحتوى بشكل نظيف وتجذب العملاء، بالعكس أنا هنا عشان أساعدك أنك تسوي هالشيء، بس لابد أنك تضمن أن هالشيء راح يظهر بهذا الشكل أيضا للعملاء، ما مجرد في الفيديوهات. وصراحة تناقشنا بخصوص الموضوع، ومن ثم اعتذرت منه أنه ما راح أقدر أتعاون معك يعني.
0: فمعيبة أنه إذن ليش هو ما يطلع النتيجة للجمهور؟
1: قد يكون بعض الأحيان الناس تهتم جدا بالتكلفة وتبى تطلع أرباح من وراء طبعا البزنس اللي هم يسويه، فبعض الأحيان ممكن أنهم مجرد ينزلوا لك مقادير زيادة أو أكل زيادة أو أي كان شوي قد يكون مكلفينهم أنهم ينزلوا الباقي العامة والناس، فيبى يظهر هو المكان بشكل طبيعي أنه أوكي الأكل طعمه لذيذ شكله لذيذ ما إلى ذلك، ولكن هو في النهاية ما يبغى يعني يقلل نسبة أرباحه. أيوة. للعامة.
0: طب كصانع محتوى اليوم أيضا كيف يقدر يعني أن يشتغل ويطلع فلوس من صناعة المحتوى من خلال الإعلانات في نفس الوقت، مثلا يرفض أو يعترض على مجموعة من المنتجات، وفي النهاية يمكن في أشخاص بيحبوا هذا المنتج لأنه أذواق، فكيف أنت تفصل يعني ما بين هالشيئين، ما بين المصدر الرزق وما بين المصداقية؟
1: أكيد أفصل بهذه الطريقة، أنه طبعا طبيعة المحتوى الخاص فيني في الانستغرام بالأخص هو نقل تجارب معينة واستكشاف أماكن معينة أو ما إلى ذلك، ولكن في حال مثلا لما يكون في إعلان أو فرصة للتعاون أو ما إلى ذلك طبعا أتعامل معها تعامل خاص، وبعض الأحيان حتى يعني أميل إلى أن هي يعني ما أفضل أنها تنزل عندي في الحساب الشخصي، بحكم أنه طبعا ما أبغى الأمور تختلط يعني، ولكن بعض الأحيان يكون في استثناءات، بالأخص إذا شفت أنه طبعا الفائدة راجعة للجميع يعني وعادة للجميع، فبالعكس وبالأخص إذا كان في تعامل

0: عمان
1: بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: التلفزيون المصري.
0: ليش التلفزيون المصري بعد ليش لا؟
1: أيوة.
0: ليش لا؟ وعسى إن شاء الله يكون معنا الجواز العماني
1: بإذن الله تعالى يا رب.
0: خلاص عشان أي حد يكلمني مصر ولا عمان؟ عماني تفضل.
1: عماني.
0: وبإذن الله إن شاء الله قد يكون صاحب مشاريع في عمان.
1: مال أكل.
0: هو حاليا في مشروع في بالي راح يكون بخصوص السويت ما إلى ذلك. بس ممكن أن أكون مغير الفكرة مستقبلا، بس إن شاء الله صاحب مشاريع أطمح للأفضل. وطبعا أنه أكون يعني شخص له سمعة طيبة بإذن الله، ونحاول أن نكون يعني قد المسؤولية طبعا، وإنسان ناجح محقق أحلام وطموحات بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى يا رب. كل شيء قلته يتم بإذن واحد أحد. اليوم تجمعت ما بين خلينا نقول خف الدم المصرية والثقافة العمانية، وكل دمجت هذه الثقافات كلها وانتجت لنا هذا المحتوى الفنان. بس أحمد، إيش رسالة اللي بتوصلها للناس خارج عمان عن عمان مثلا؟ بتقول للمصريين إيش؟ وباك تقولها باللهجة المصرية.
0: أمال ده أنت أقول لك اللي أنت عاوزاه بالمصري، ما عنديش مشكلة.
1: أيوة. لا المصريين مش بتقولهم على عمان.
0: ماشي خلاص. للمصريين طبعا حابب أقول لهم أنه عمان بلد جميلة، من أطيب شعوب الأرض حرفين. يعني ما تخدعكمش المظاهر، وما تخدعكمش ال
1: انا هكسك عادي. قولها بالعماني، قولها باللهجه العمانيه.
0: حسيت اني صعب.
1: ايوه صعب بس ما لايق.
0: ما اعرف يا اخي، حاولت.
1: ايوه
0: لكن شوف يعني ما لا تخدعكم المظاهر، ولا تخدعكم التشتيت اللي يصير في السوشيال ميديا وفي الاخبار. ولكن عمان بلد جميله، بلد امن وسلام، فيها مظاهر طبيعية ومناظر طبيعية وأماكن سياحية جميلة جدا، ما مجرد جبال وحر وشمس ورطوبة نفس ما أنا كنت أعرف في البداية. والحين فتحت عيوني وشفت الأماكن هذه الجميلة. تجربة صراحة جميلة في عمان، كونك سواء كنت سائح سواء كنت مقيم. بصراحة أنا أنصح بهذه التجربة، إذا ما جربتها أبدا في حياتك لابد أن تجي وتزور عمان وتستكشف عمان
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله. أحمد الأفندي صانع محتوى ويعني فيديوهات أيضا جميلة على موقع التواصل الاجتماعي، أيضا هو يوتيوبر ويشارك تجاربه ويعني هذه الثقافة المصرية ويجمعها بالثقافة العمانية هنا في سلطنة عمان. أشكرك جدا على تواجدك معنا في هلا كافيه، وإن شاء الله أنك كذا تجرب أماكن أكثر وتزور صلالة في هذا الصيف.
0: عسى
1: وأنت بين أهلك وإخوانك وبلدك هذه خلاص أكثر من أنا. أكيد. تكلمت مصري صراحة كده يعني
0: حسيت في شيء غلط.
1: في شيء غلط. بالضبط. فشكرا لك، يعطيك ألف عافية، نورتنا.
0: الشكر شكر لك، وأشكرك على الاستضافة الجميلة أستاذة أماني. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
1: يعطيك ألف عافية.
0: بارك الله فيك.
2: هلا كفي أماني علي على هلا اف ام.
3: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
3: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية الوسطى وظفار، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: السوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا FM.
2: هلا كافيه.

ومساءات الخير عليكم مستمعينا، يا رب انكم مستمتعين معنا وفي حديثنا اكيد في هلا كافيه. اليوم مواضيع مختلفه ومتنوعه، ولكن في الاخير هم كلهم شباب وفيهم الخير والبركه، قاعدين ينجزون يشتغلون بطريقه، سواء كان ايصال رساله ثقافيه او رساله هادفه، الى جانب ايضا خلينا نقول فعل خير. فاليوم ايضا عندنا ضيفنا القادم ان شاء الله، وهو رئيس فريق قوت العطاء، راح نتكلم عن اليوم اختيارهم لبعض الحالات وبتعاون مع دار العطاء اكيد في انهم يساعدوا اشخاص كثر في انهم يفكوا كربتهم، ويعني بنسأله كيف تختاروا هذه الحالات، كيف يشوف موضوع التعاون في هذا الجانب وانهم يدفعون هذه المبالغ عشان يفكون كرب الناس، ويعني امور لها علاقه وذات صله، لانه هو في سن صغير ما شاء الله عليه وقاعد يعني يسوي هذه المبادرات الطيبه. حسين الحنشي ان شاء الله معنا بعد الفاصل الغنائي.

0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

0: ويا حي الله وسهلا فيكم مجددا. حسين علي الحنشي وهو صانع محتوى وايضا عنده فلوجر ويوثق يومياته الجامعيه وتجربته الطلابيه، وايضا هو رئيس فريق قوت العطاء وهو فريق تطوعي تابع لدار العطاء يهدف الى نشر ثقافه العطاء والتكافل المجتمعي من خلال المبادرات الانسانيه والخيريه. اهلا وسهلا بك حسين، نورتنا.
1: اهلا وسهلا فيكم. اولا نتقدم بالشكر والتقدير لاذاعه هلا اف ام، والشكر موصول ايضا للمذيع المتالقة اماني علي على اتاحة هذه الفرصة لفريق قوة العطاء وتقديم اهم الاشياء اللي نشتغل عليها حاليا
0: باذن الله تعالى. اول شيء حسين، يعني بعرف متى بدا عندك هذا المجال وهذا الحب للعطاء والتكافل المجتمعي؟
1: والله بدا تقريبا نقول انت من 3 اشهر من بديت انا في التقنية. شاركنا اولا كفريق اسمه وراق الخير، لما شفنا ان هذا الفريق يدعم الطلاب ونساهم بالذات الطلاب المتعسرين ماليا، فنحن حبينا هذا المجال بشكل كبير. بس خلال هذه الاسبوعين الماضيين حبينا نرتفع ليفل شوي اعلى. ساعدونا دار العطاء يعني ان يعطونا حالات ونمسكها، فنحن قلنا لازم نمسك احد هذه الحالات مهما كان المبلغ، نحاول ان نبذل قصارى جهدنا لنفرق عن هذه الحاله.
0: جميل. انت بنفسك يعني خلينا نقول بعدك في الفاونديشن؟
1: بعد اول فصل تقريبا.
0: اول فصل وما شاء الله بعدي بقوه، انا احييك الصراحه. فاسست فريقين.
1: هي نعم، فريق قوت العطاء التابع لدار العطاء، وايضا فريق براق الخير التابع لسراج لدعم التعليم.
0: ليش انت رحت لهذا الجانب التكافل المجتمعي؟
1: والله لان نوعا ما جانب يعني مريح نفسيا، نفرح لما نساعد الناس، نبادر في الخير، نشوف ان اشياء قاس نسويها بسبب تيم بسيط، هذه الاشياء تساعدنا كثير، نفرح واجد يعني.
0: جميل. يعني كيف تشوف اليوم مساله مساعده الاخرين والتكافل المجتمعي في المنطقه؟ يعني الحاله الوحده كم تاخذ وقت عشان تسكوها؟
1: والله الحاله الوحده يمكن عادي تقفل في 5 ايام، وعادي تخلص في يوم، وعادي تاخذ فوق شهرين. يعني هذه الحاله حاليا في اسبوعين تقريبا قرابه 2000 ريال جمعنا، والمتبقي فوق 6800 ريال، فهذا يمكن يحتاج لمدة، فلازم أصحاب الخير هم اللي ساهموا في إغلاق هذه الحالة.
0: يعني إيش اللي يغير أو كيف في حالة تسكر بشكل سريع وفي حالة تم أشهر؟ يعني كيف الناس تتفاعل مع هذه الحالات؟ يعني هل قستها؟ يعني سوي دراستك الخاصة؟
1: والله نحن سوينا الدراسة إنه يعني ممكن تأخذ وقت طويل في هذه الحالة، بس الحين جالسين نشتغل على هذه المبادرات وايضا بتواجدنا مع قناه اذاعه هلا اف ام عشان نوصل لاكبر فئه من المجتمع، وهذا الشيء بيساعد ان نغلق هذه الحاله. فالحين جالسين نشتغل على مبادرات ان شاء الله بعد فتره، مشتغلين مع صناع محتوى كثيرين يروجوا عن هذه الحاله، والحمد لله اليوم وصلنا لعشرة صناع محتوى خلال اسبوعين روجوا على هذه الحاله وجزاهم الله خير على هذا الشيء.
0: جميل جدا. يعني حسين، هو اللي بعرفه اليوم تفاعل الناس مع هذه الحالات، مثلا في حالات بيصدقونها بسرعة وبيدفعوا وبتتسكر سريع، بس في حالات لا تتم لأنه الناس ممكن ما تتفاعل معها، ما يشعرون بالتعاطف مع هذه الحالة، يصير؟
1: والله هو طبعا هذا الشيء يصير، يعني في حالات نوعا ما تكون أكثر حزنا وأكثر قساوة على القلب، بس في حالات ثانية يعني قد تكون أيضا مؤلمة بس مش بقدر الحالات الثانية. مثلا الحالة اللي نحن ماسكنا حالة أمل، يعني كانت هي إنسانة طبيعية معها وظيفة مستمرة في عملها، لكن فجأة صار لها حادث مروري، أصبحت مقعدة، تم تسريحها من العمل، واليوم قاعدة تواجه ديون ومهددة بالسجن. فنحن اليوم لازم نفرق عن هذه الحالة بشكل جدا سريع.
0: جميل. كيف الناس اليوم يشعرون بمصداقية هذه الحالات؟ كيف يتفاعلوا معها؟
1: والله يعني الحمد لله نحن الناس اغلبهم يصدقوا اذا كان كل شيء واضح. مثلا حاليا نحن كحالتنا ماسكين تحت مظلة دار العطاء، فالناس بمجرد ما يشوفوا دار العطاء المؤسسة اكيد هي معروفة، فعلى طول تكون ثقة يعني موجودة. بس لو كانت حالة يعني ما فيها اي شيء واضح او هي تحت اي مظلة، مستحيل يكون في ثقة.
0: جميل جدا. هذه الحالة اللي ماسكينها الآن، مش غير قاعد أشوفك من قلبك قاعد تشتغل الموضوع، أن هذه الحالة لازم نصكها. ليش يعني ليش عندك هذا الهدف ولازم تحققه؟
1: والله لأن هذه الحالة جدا حالة يعني شوفها نحن حالة مؤلمة. يعني مبدئيا أول كنا نساعد الطلاب لما اللي ما معهم يعني قدروا يسددوا تكاليفهم أو اللي تخرجوا بس معهم ديون في الجامعة بسبب أنه أهلهم سرحوهم عن العمل. فنحن اليوم ارتفعنا ليفل شوي كبير، شفنا حالات ناس كإنسان طبيعي مثلي مثل أي إنسان آخر داخل في مجال مجتهد مع عمل، بس فجأة صار لحادث مروري وهذا كل شيء مكتوب طبعا، فصرح من العمل وانقلبت عليه الدنيا وصار انه لازم يسدد هذه الديون ويعني مهدد بالسجن. فنحن لازم نفرق عن هذه الحالة بشكل أسرع.
0: جميل، يعني في منك اثنين يا حسين كان الدنيا بخير
1: صدق.
0: إيش الحالات أو خلينا من المواقف من لما بديت أنت تساعد سواء كان طلاب واليوم تمسكوا حالات لناس الناس العامة، الحال فعلا أثرت فيك؟ يعني حالة أثرت فيك أو موقف أثر فيك سواء كان طلبة أو ناس؟
1: والله من المواقف اللي أثرت فيني اللي هو كنا قبل لا نمسك هذه الحالة أنا كرئيس الفريق لازم أتأكد أن هذه الحالة صحيحة والتصاريح كل شيء موجود قبل نسوي أي شيء. فأول ما رحت اللي هو مكتب دار العطاء دخلت مكان يعني هو المفروض ما أدخل أنا، أول ما فتحت الباب حصلت يمكن يعني مسافة كبيرة من الناس اللي جالسين يعانوا ومعهم اللي هو الشهايد واللي يجوا ناس بتاكسي عشان يعني حد يساعدهم من هذه المؤسسات. فنحن في هذاك الوقت أنا قلت أن الموضوع صدق حقيقي، لازم نتحرك، لازم نسوي بأي شيء ولو بمبلغ بسيط نحاول نفك أي كربة. يعني
0: شفت منظر الناس وقلت ليش؟ يعني
1: بالضبط يعني تقريبا كان هناك فوق حدود 20 شخص وفي أشخاص واقفين برا، في أشخاص توهم جالسين وصلوا بملفاتهم وحد يتواصل معنا على حساب المواقع التواصل الاجتماعي ان كيف ممكن تساعدونا مثلا دار العطاء، بعدهم ما عطوهم تأكيد ما مسكوا حالتهم. فيعني اكتشفنا ان في واجد اشياء صايرة، فنحن يعني بفعل هذا الفريق وبفعل الفرق الثانية نحاول نقلص اكبر عدد ممكن.
0: جميل جدا، التكافل المجتمعي مهم. اليوم ايش الاسباب برأيك؟ هل هو يعني تسريح العمل، الحوادث المرورية؟
1: والله من يعني بعد ما نحن كفريق بعد ما شفنا أغلب الحالات أو كنا ما نعرف عن هذه الحالات، بس كان السبب الأول والرئيسي هو التصريح عن العمل. يعني كم شخص مع أولاد مع أبناء بس فجأة مهدد بالسجن لأنه قد يكون مع التزامات سواء كان سيارة بيت أجار أو التالي. يعني من الأشياء اللي حصلت معنا أمس إن في بنت تطلب منا مبلغ عشان تسكر أجار هذا المنزل والسبب إنها مصرحة عن العمل. فالتصريح عن العمل له دور وله عواقب جدا كثيرة، فلازم يعني تكون في خطط قبل لا يكون في تصريح عن العمل.
0: جميل، أكثر موقف أثر فيك أنت شخصيا لحالة من الحالات حسين؟
1: والله شو بقول لك، انا يعني نادر ما امر بهذه الحالات، بس بعد ما مسكت الفريق هذه حاله امل، واللي شفته في مكتب دار العطاء تعتبر هذه من اكثر الاشياء اللي يعني حقيقه تحزن، بالذات قاعد نشوف ناس عمانيين يعني باوراقهم يدوروا اي حد يساعدهم، فهذا شيء منظر اكيد محزن. يعني هم عايشين في هموم.
0: جميل جدا، بالتأكيد عايشين في هموم والناس لبعضها البعض يعني، فإحنا دولة فيها خير وبركة وبالتأكيد يعني يا رب بجهودكم أنتم كالشباب اليوم قاعد تعملون على هذه المبادرات الدنيا بتستوي بخير
1: إن شاء الله.
0: فحسين اليوم إيش هو دور الشباب في أنهم يعززوا من ثقافة العمل التطوعي؟
1: والله أنا أقول دور الشباب لأي شاب مع قدرة مع أنه يروق سواء كان من صناع محتوى سواء كان أي شاب موجود في هذه الدنيا وموره طيبة أنه يحاول يروق عن حالات، يحاول ينشر، يحاول يدل على الخير، يمكن توصل لأشخاص ممكن يغلقوا هذه الحالة في أسرع وقت. يعني اللي ما يقول مثلا دائما التكاتف الاجتماعي، هذا معنى التكاتف الاجتماعي أنه دائما نتكاتف على الخير والمحبة والمساعدة، فهذا أهم شيء اللي لازم يلتزم فيه الشاب العماني.
0: جميل جدا، هل هناك خلينا نقول توقيت أو وقت ثروة للمساعدات وفي أوقات تحس الناس لاهية؟
1: بالضبط، هو الأوقات اللي يعني حصلنا فيها ارتفاع جدا كبير في المبالغ اللي هي أيام يوم عرفة
0: رمضان
1: يوم رمضان، هذه الأيام المباركة يعني الأفرج حق المبلغ يرتفع بشكل جدا كبير وهذا الشيء كان جدا ممتاز. فنحن دائما نحاول نستغل هذه الأيام.
0: ايوه بس ودك انها يعني تتم هذه العمل التطوعيه وهذا
1: بالضبط. يعني خلينا نكون صريح، خلال هذه اليومين مهما نشرنا مهما سوينا اي شيء المبلغ نادر يوصل ولو 10 ريالات من الزياده، فهذا شيء يعني نحن نعتبر تقدم يعني جدا بطيء. فنحن لازم الحين يعني خلال هذه تواجدنا اليوم مع إذاعة هلا اف ام نحاول نوجه لأكبر فئة من المجتمع أن تساعد هذه الحالة ويساهموا مع الجميع مهما كانت الحالة.
0: بإذن الله نقدر نسكر هذه الحالة ليش لا.
1: تعاون الله.
0: أباك تخبرني أكثر عن الحالة ماسكنها حاليا وكم جمعتوا وكم باقي؟
1: اولا الحاله اللي ماسكنها هي حاله بنت اسمها امل عمرها 32 سنه كانت ماسكه وظيفه وامورها طيبه ومستقره بس يعني فجاه صار لها حادث مروري ادى هذا الحادث المروري الى اصابات بليغه في الراس وفي العمود الفقري وهذه الاشياء اللي صارت ادت انها تكون مقعده فبالتالي اصبح عندها تراكمات مبدئيا تم تصريحها من العمل هذه التراكمات طبعا هي كإنسان مصرحة عن العمل ما تقدر تكمل هذا المبلغ فالحالة اللي ماسكنها تقدر 8800 ريال خلال أسبوعين قدرنا نقلص المبلغ إلى 1940 ريال فنحاول يعني نسكر الحالة في أسرع وقت ولما بنسكر الحالة أسرع وقت راح نمسك حالة ثانية وبالتالي هذا الشيء خلينا نستمر في هذا العطاء بشكل كبير
0: بإذن الله تعالى. 8000 هذه كان قرض يعني أو ديون على أمل
1: تقريبا كذا يعني ديون يهدد لنا في السجن فنحن نحاول نقلص هذا المبلغ.
0: جميل. التعاون بينكم وبين دار العطاء إلى أي مدى اليوم أنتوا تختاروا الحالة أم أنه
1: التعاون بيننا وبين دار العطاء يكون عن طريق انهم يعطون احد الحالات اللي يشوفوها يعني اكثر حرجا فنحن نمسك هذه الحالة ونحاول نوصل يعني نروق لها لأكبر قدر من فئة من المجتمع. ايضا ترى نحن مش فريق واحد في فرق كثيرة يعني موجودين في هذه المبادرة وجزاهم الله خير قاسين يساهموا كثير في اغلاق هذه الحالات.
0: جميل جدا. كيف الناس ممكن تساعد امل عن طريق
1: كيف ممكن تساعدها عن طريق تطبيق دار العطاء كتبوا قوة العطاء بعدها يروحوا الحالة ويسووا تبرع ويدخلوا بطاقتهم البنكية وكذا يكون الأمور جدا نظامية أو عن طريق حساب الفريق قوة العطاء موجود معنا باركود موجود معنا اللي هو الرابط وكل شيء يعني يكون تحت يكون بشكل سلس ونظامي
0: نظامي وقانوني أيضا
1: بالضبط
0: ومعتمد من قبل أكيد الجهات المسؤولة عن ذلك. يا رب أنها تتسكر حالة ويا رب أنكم تخلصوا حالة ترجعوا الحالة أخرى يعني الدنيا تستوي بخير.
1: آمين
0: يا رب,
1: آمين يا رب.
0: اليوم تكلم عن حسين شخصيا إيش هي المهارات اللي أخذتها من خلال اليوم ترأسك لفرق ومبادرات فيها عمل تطوعي.
1: والله لما تسألين عن حسين قبل ممكن يكون حسين مش بنفس هذه الشخصية بس بعد ما دخلت اللي هو جامعة التقنية وبدأت أوثق أيامي ولحظاتي ويومياتي صرت هنا شخصيتي تغيرت بشكل كبير وتواجدي مع أشخاص جدا إيجابيين ومميزين هذا الشيء وصلني بعدها مسكت الفرق بدأت حبة حبة من مسكت الفرق قدرت تقدم على المسرح أمام يعني قاعدة كبيرة من الجماهير أيضا دخلت في إذاعة مسقط اف ام وساعدني كثير أني يعني اليوم تواجد اليوم معي خبرة في الكلام بدون عن توتر بدون عن أي شيء فهذه الأشياء نمت من شخصيتي بشكل كبير.
0: يا رب الله يحفظك ويوفقك دائما.
1: آمين.
0: حسين شوفك كذا تتحدث أمام الملايين من الجماهير.
1: آمين.
0: أتكلم عن الشعور أيضا بعد ما تسكروا حالة وبعد ما تساعدوا حالة إنسانية
1: قبل لا نسكر أي حال خليني أخبرك بس الشعور.
0: أيوة.
1: يعني بالذات قبل 3 أيام أيوة هذا كان أكثر مدة نجمع فيها مبالغ كان المبلغ 200 ريال بس فجأة يعني الفريق ما شاء الله عليهم شغالين في النشر ويدلوا على الخير كل ما يزيد 10 ريالات نحن نفرح كل ما يزيد 10 ريالات والفريق يفرح
0: كذا ترقب
1: هي ويساهموا ويزيدوا فجأة النام تقوم تحصل واحد مثلا زيادة 500 ريال هذه 3 أيام يعني أكبر مدة نزيد فيها مبالغ حدود 1600 ريال زدنا في 3 أيام أما قبل كنا فقط 200 ريال فهذا الشيء خلانا نزيد من العطاء نشتغل في المبادرات بدون ما نيأس لأن أيضا هذا الشعور له دور كبير إذا شفنا في تفاعل وفي أشياء كثيرة يعني تساعدنا أن نساهم في هذا العطاء.
0: جميل. على الصعيد الشخصي حسين كيف أثر العمل التطوعي في حياتك؟
1: والله على الصعيد الشخصي خلينا دائما نكون شخص قنوع يعني راضي بالأشياء اللي تصير أحاول أساعد الناس مهما كانت اللي أشوفهم أقدرهم أنت أي شخص قدامك ما تعرف وش اللي هو موجود خلفه يعني نحن موجود معنا أصدقاء أو شيء بس كل حد ومعهم فدائما يعني نقول الحمد لله تكون قنوع بنفسك مهما صار مهما شفت ما تجلس تقارن نفسك مع غيرك.
0: جميل جدا زي. وأكيد يعني البركة في طريقك وحياتك.
1: الحمد لله رب.
0: والتوفيق من قبل العمل التطوعي. اليوم أنتم فريق قوة العطاء اللي موجه لهم تحية، كيف تشتغلوا على أنكم توصلوا هذه الحالة لأكبر شريحة ممكنة؟
1: والله الحمد لله، يعني فريق قوة العطاء وجه له كل الشكر والتقدير، لأن عبارة هو عن 10 أعضاء كلهم شغالين كمصممين، ماسكين السوشيال ميديا، ماسكين التواصل مع صناع المحتوى، أيضا مسوين جروبات نشر فيها الحالات يعني لبعد فيها من المجتمع، أيضا سوينا جروب تطوعي، وبهذه الحركة فادتنا كثير، أن أي شخص يكون متواجد معنا نعطيه شهادة على يعني على عدد ساعات تطوع، فهذا الشيء ساعدنا جدا كثير.
0: جميل. كيف تشوف اليوم التفاعل الناس؟ يعني هل عمل الخير موجود ك ك كفكر ولا بس؟
1: والله عمل الخير طبعا موجود في كل أي إنسان، لكن هنا تبقى أنت كيف يعني توصل فكرة أنه لازم نساهم أو نتبرع لهذا الإنسان، لأن هذا الإنسان قبل لا يكون محتاج كان إنسان في حياته الطبيعية، أمور طيبة، مستمر في حياته، قد يكون مع أعمال حرة، ولكن فجأة لسبب طارئ، قد يكون تسريح عن عمل أو وعكة صحية، يكون الإنسان محتاج، فنحن لازم نساعد بعضنا لنوصل يعني نتكاتف لنوصل أكبر درجة من التكاتف في المجتمع العماني.
0: حسين، من خلال تواجدك خلينا نقول في الفرق، وخلينا نقول في قلب الحدث، إيش رسالة اللي توصلها للناس؟
1: والله الرسالة اللي بوصلها للناس أن لازم يدلوا على الخير، يتبرعوا. اللي نشوفه حاليا أن بعض الأشخاص يعني يستحوا أنهم ينشروا هذا الرابط، بس أنت لما تنشر هذا الرابط أنت جالس تساعد هذا الإنسان، ما جالس تطلب مبلغ لنفسك أو شيء. هذا الإنسان قبل لا يكون محتاج كان إنسان حياته طبيعية، قد يكون مساهم كثير في هذا المجتمع، سواء كان في مساعدة الآخرين، فيعني
0: مساعد عشان الناس تساعدك بكرة.
1: بالضبط، يعني مسوي مساهمات كثيرة في عمان، فلازم نحن نساعد هذا الإنسان ليرجع إلى وضعه الطبيعي، ويمكن خلاف يتغير يصير شخص ثاني مفيد للشعب العماني.
0: بالتأكيد حسين. نروح الحين لجانب أيضا آخر، اللي هو توك أنت قلت لي توك بعد الفصل الأول، يعني الدراسة الجامعية، رأسك لهذه الفرق التطوعية، كيف توازن أيضا أنت صانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي النشيط بشكل عام؟
1: والله هي دائما أي إنسان لازم يكون معه وقت فراغ، فإحنا روتيننا بشكل عام لما ندخل الكلاس نجتهد، بعد ما نخلص هذا الاجتهاد يصير معنا وقت فراغ، نروح أنا والشباب اللي موجودين معنا نصور الجامعة، نطلعها بشكل يليق بالمستوى الجامعي، نغير من نظرة الناس قبل لا تدخل الجامعة، أيضا نخصص في كل يوم ساعتين إلى ساعة بالكثير ساعة ننشر عن الحالة وندل على الخير، فهذه الأشياء يعني ما مأثر علينا بشكل عام على المستوى الدراسي أو أي شيء ثاني.
0: جميل. نتكلم عن صناعة الفلوجز واليوميات، إيش اللي قاعد تنشره وإيش الرسالة اللي تبغى؟
1: والله دائما صناعتي للمحتوى تمشي على مبادئ واضحة، واللي هي نلتزم بالإيجابية، نلتزم بالقيم والأخلاق، نحاول نطلع المكان بأفضل شكل ممكن. فنحن قبل أن ندخل جامعة التقنية خلينا نكون صريحين، كنا نشوف يعني ناس كثير يهاجموا هذه الجامعة أو قد يكون ماخذين نظرة سيئة، فأنت كطالب جديد لما تشوف هذه النظرة يعني ما أعتقد أنك تتحمس. بس نحن حاولنا أن نطلع هذه الجامعة بشكل ممتاز، كنا نحن متواجدين 3 أشخاص، أنا وعمر البلوشي وأسعد الوارحي، سوينا مثلث، هذا المثلث يعتمد على 3 أشخاص هذيلا، كل ضلع يستند على ضلع، فلو واحد منا طاح الثاني يساعد الثاني، فهذا الشيء خلانا نصنع الإيجابية ونصور أجواء الجامعة والفعاليات اللي تصير، فخل الجامعة يعني بمنظور ثاني بأنها مسلية، كيف أنتم مستانسين، ما عندكم مذاكرة وشيء، هذا الشيء خلى الأجواء يعني أكثر حماسية بشكل عام.
0: يمكن لأنكم فاونديشن متحمسين للدراسة حسين.
1: يمكن كذا بعد.
0: يلا بعد ما نستضيفك سنة رابعة بنشوف كيف الوضع بيكون.
1: إن شاء الله يعاون الله.
0: إنزين، نتكلم عن أيضا انتقالك لمسقط، أنت من جعل أمري أبو حسن.
1: بالضبط.
0: كيف تقضي الإجازات، تروح لهم ولا خلاص موت عنهم عايش هنا؟
1: طبعا في كل ويكند لازم أرجع جعل، لأن لها هناك أجواء مختلفة، أشياء مختلفة تناسب عاداتنا وطبيعتنا بشكل كبير. وطبعا مسقط ايضا فريد ممتاز، ونقدر يعني في اشياء موجوده في مسقط في اشياء ما موجوده في قعلان، فهذا الشيء يعني عاطلنا توازن جدا كبير. وهنا في مسقط حاليا لما نجي مسقط الحمد لله حصل ربعي واصدقائي نتسلى بشكل كبير، واذا رحت قعلان ايضا موجودين، فالحمد لله حاليا وضعي تمام في كل مكان.
0: يا سلام، الله يحفظك يا رب. وين ما كنت اكيد هو قعلان مختلف
1: بالضبط.
0: يعني بروحه راحه نفسيه اساسا. نتكلم عن المحتوى اللي يصنعه حسين، هل هو يشابه الواقع ام انه يختلف؟ يعني شخصيتين مختلفات.
1: والله انا شخصيتي
0: يعني تحاول تكون إيجابي مثلا أكثر في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: لا طبعا شخصيتي هي كامل اللي بتشوفها في الواقع، وكلهم اللي يعرفون اللي بتشوفها في الواقع هي نفسها في السوشيال ميديا. لأن ماشيين على نهج واحد اللي هو اللي إيجابية، ندعم بعضنا، يعني شاركنا في كثير أشياء في الجامعة بسبب هذا المبدأ اللي هو مبدأ الإيجابية، نساعد بعضنا، نساهم في أشياء جدا كثيرة في الجامعة. هذا شيء خلانا نتطور من نفسنا، ويعني الشباب اللي موجودين معنا يتطوروا كثير في هذه الأشياء. فحسين نفسه يعني
0: ما بغير يعني
1: بالضبط.
0: أهم شيء يكون نفسه. يعطيكم ألف عافية حسين، أنت والفريق المشارك معك في هذه المبادرات اليوم والأعمال التطوعية اللي تحاولوا من خلالها أنكم تخلوا المجتمع بخير، تساعدوا الناس والناس للناس أكيد. فلكل يسمعون الحين كيف تخبرهم كيف ممكن أنهم يساعدوا الحالات، كيف ممكن يكونوا جزء من عمل الخير أيضا اللي تقوموا فيه.
1: عشان يكونوا جزء من عمل الخير، دار العطاء والمنصات الثانية مهما كانت أي منصة، موفر لكم تبرع بطرق نظامية معهم حالات، تقدروا تشوفوا أي حالة تناسبكم. فأنت اليوم يعني لازم تدل على الخير وتنشر الأكبر فهم من المجتمع، ممكن يوصل لناس يغلق هذه الحالة. أنت الحين ما جالس تسعد يعني هذه الحالة، جالس تسعد أسرة، عائلة، مجتمع كبير من هذا. يمكن يعني كل ريال وهي تشوف صاحبة الحال ينقص هي تحس بفرح جدا كبير، فنحن لازم نكون من ضمن هذه الفرحة ونتكاتف معهم
0: بإذن الله. يعني هي 100 بيسة ولا ريال بس يسوي فرق كبير.
1: بالضبط بالضبط.
0: فمساعدتك تعمل أثر كبير، فلا تترددوا بأنكم اليوم تساهموا بالشيء القليل. أيضا حسين بن علي الحنشي رئيس فريق قوة العطاء وأيضا هو صانع محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، أشكرك جدا على تواجدك معنا. أيضا أحيي الفريق معك اللي ساعدك، ويا رب الكل يسمعونا الآن يساعدونا في أن نصك الحالة اللي ماسكتنها أو ماسكنها فريق قوة العطاء
1: بعون الله. نحن متوقعين أن بعد هذه الإذاعة نكون خلاص أغلقنا الحالة.
0: يا رب أتمنى
1: إن شاء الله.
0: لو سكرت الحالة خبرني وأنا بخبر المستمعين
1: ولا يهمك إن شاء الله
0: بعشرهم. يعطيك ألف عافية حسين.
1: جزاكم الله خير.
0: مستمعينا الأحبة، مشوار هالكافيه لازال مستمر معاكم، دروب السلامة، أتمنى لكم وين ما كنتوا. نروح لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجعين.
2: هالكافيه على هلا اف ام.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: احصل الآن على الباركود بالرمز العماني 607 للاستفادة من الميزات المقدمة من مركز عمان للترقيم GS1 عمان في تسهيل وصول منتجاتك للمراكز التجارية المحلية والخارجية، والحصول على باركود عالمي وفريد صادر من المنظمة العالمية GS1.
5: استمتع بالعروض المقدمة من المركز للشركات وكذلك العرض المقدم لحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حياكم الله في مركز عمان للترقيم GS1 عمان، موقعنا في الطابق الأرضي بمبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي، أو تواصلوا معنا على الرقم 7222-6166.
4: GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا. في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين هالكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
9: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

دروب سلامة من أهلكم وين ما كنتوا، والله يحفظكم يا رب. كيف كان يومكم؟ كيف كان مساءكم؟ وين رايحين وين جايين؟ خبرونا. انزين مخبركم عن قريت كذا تغريدة فنانة تقول أنه في 6 عادات بسيطة تعدل تفكيرك أكثر من أي كلام تحفيزي أو فيديو تحفيزي بتشوفه. لما تبدأ الصباح بعادة جسدية ثابتة، يعني مثلا أنك تسوي بعض التمارين بشكل ثابت تمام 10 مرات في اليوم، هذا كأنك أنت تقول لجهازك العصبي ولا مخك أنه أنا صاحي أنا موجود وأنا الحين بيبدأ يومي. ثاني شيء يقولك أول ما تصحى 3 دقائق في الضوء، أنت محتاج أنك توقف عند الدريشة في البلكونة، المهم أنك تتعرض لأشعة الشمس 3 دقائق على الأقل. هذا الموضوع رح يضبط ساعتك البيولوجية، رح يقلل الكورتيزول أيضا وينظم المزاج بدون أدوية كل يوم. العادة الثالثة يقولك وجبة واحدة في اليوم تكون في هدوء تام، يعني بدون لا تشوف على تليفونك ولا يكون في شاشة موجودة ولا حوالينك أي أشخاص، تاكل هذه الوجبة بوعي زين وكلك حضور وانت تاكلها. ايضا خل عندك مهمة واحدة محددة وقت الضغط، يعني لما تكون منهار نفسيا حاول انك ترتب، تغسل مواعين، تكفس الثياب، اي شيء، المهم من لانه هذا الموضوع رح يخفف الضغط على الدماغ ويهدي التفكير. ايضا كل يوم اكتب فكرة انت قلق بشأنها وحولها لسؤال، مثلا لما الواحد يشيل هم انه انا بفشل في كل شيء فيقول إيش أقدر أسوي عشان أحسن من هذا الموضوع. بهذه الطريقة أنت راح تخفف من وضع الهلع إلى وضع الحلول والتفكير العملي. أيضا سوي لك كذا طقوس خاصة فيك بعد كل مهمة، يعني تطفي شاشة التليفون، تجلس دقيقة تتأمل في الهواء الطلق مثلا كذا 3 دقائق صمت، أي شيء، المهم هذا الطقس خاص فيك بعد أي مهمة تنجزها. فهذه يقولك مجموعة من الأشياء أو المهارات اللي ممكن أنها تعدل من تفكيرك أكثر، تخليك إنسان إيجابي بشكل أكبر وأيضا منتج بشكل أكبر.

0: كافي على هلا اف ام.
1: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب

0: حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.
1: حابين يطلع إعلانكم بين هلا إعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

شعورك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بدل ما تحارب الشمس خلك ذكي وازرع أشجار مثل السدر والغاف والشريش راح توفر ظل وتتحمل حرارة الصيف العالية. يعني مو بس شكل حلو، ظل وهواء نقي وراحة للعين.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: تغذية سليمة. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات A, C و E مثل الجزر والحمضيات والمكسرات يعزز صحة العيون.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك بالعربي.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة إنسان.
0: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
0: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
3: بين قوسين
4: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
3: بين قوسين.
5: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا إف إم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 220-9004
6: 220-9004.
5: تواصلوا معنا اليوم.

0: احنا اغلب العمانيين ناس يعني عندهم عزة نفس وصعب انهم يطلبوا المساعدة، ناس اسر متعففة، فهم اذا راحوا لمرة واحدة يعني نحاول من الجهات الرسمية انها تسهيل الاجراءات، ما تعقدها حلهم ان تعالوا مرة ثانية وثالثة، لان هم مجرد ان صعب انهم رايحين هذه المرحلة الاولى، فاذا قالوا لهم تعالوا مرة ثانية وثالثة ما يروحوا. فتسهيل الاجراءات خصوصا لهذه الناس اللي متضررة جدا محتاجينه. مثلا انا شفت مريض معي كانت حالته المادية سيئة الاجتماعية، فقلت له انا اروح اطلب المساعدة من الجهات، فقال انا رحت وقالوا لي تعال مرة ثانية. انا صعب علي دكتور، انا رحت مرة الاولى كيف ارجع لهم مرة ثانية؟ والله ما رجعت. صعب يعني، فناس متعففة جدا، فهنا من المؤسسات ومن الجيران بعد الناس اذا تعرف اسر متعففة زين تطلبهم المساعدة. انا اعرف ما شاء الله اخوات تشوف جيرانهم تطلب لهم المساعدة، فهو تكاتف المجتمع نفسه ممكن يساعدنا نتخلص من هذه، لان هذه ضغوطات مالية اكثر من انها تكون ضغوطات معنوية.
1: فاذا حلينا نفسي.
0: ايوه، فاذا حولنا الضغوطات عالجنا هذا الضغط المالي طبيعي النفسية بتكون متحسنة. يعني احنا لو كان المريض وعنده هذه الضغوطات المالية لو عطيته اللي عطيته لكن الضغط الأساسي موجود ما بينفع، لازم نحل المشكلة من جذورها.
2: هذه شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي. صباح

0: الساعة 5 المساء على هلا اف ام.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء مميز؟

0: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيرة وكان ودنا نعرف أسرارها.
1: تجربة نجاح مشاعر باختصار قصة

0: إنسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
2: خطوة بخطوة،
1: بنعرف أول قرار، أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعاً. بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
0: بين قوسين.
3: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
0: بين قوسين.

0: ومساءكم بكل خير ومحبة أيها الأحبة الكرام أينما كنتم تستمعون لأثير هلا اف ام، ومساء الخيرات والمسرات عليكم جميعا لمن يتابعنا الآن عبر الأثير أو المنصات الافتراضية في برنامجكم المتجدد دائما وأبدا بين قوسين. مثل ما تعودنا بين قوسين برنامج استثنائي، استثنائي بضيوفه، بالقامات والقدوات والشخصيات اللي نستضيفها دائما وأبدا على طاولة الحوار في هذا البرنامج والمساحة الصوتية المرئية المتجددة معكم وبكم في كل أربعاء. نستضيف اليوم قامة علمية وأكاديمية قيادية استثنائية جمع بين عمق المعرفة الأكاديمية، خبرة الإدارة، صناعة القرار، وأسهم في مسيرته المتمددة والمتعددة في تطوير التعليم، البحث العلمي والإشراف الأكاديمي وبناء الكفاءات. ضيفنا اليوم ليس مجرد اسم في الساحة العلمية، بل تجربة متكاملة من الفكر والقيادة والتأثير، ترك ولا زال يقدم الكثير من الأثر الواضح في كل مكان تولاه وتقلد منصبه، الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أنبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق التدريس وطرق تدريس العلوم. دكتور أسعد الله مساءك.
1: أسعد الله مساءك أخي العزيز دكتور ماجد والأخوة القائمين على هذا البرنامج، سعيد بوجودي معكم إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة.
0: الله يسعدك يا رب إن شاء الله،
1: ودائما نسعد ونفاخر بكم.
0: الله يحفظك
1: ولبرنامجكم.
0: الله يحفظك يا رب إن شاء الله. دكتور، إحنا دائما يعني كذا نروح مع الضيف خطوة بخطوة من البداية حتى النهاية، لكن للأمانة من يتصفح سيرتك الذاتية يعني يحتم علي الأمر أن أقف حقيقة وقفة احترام لكل المسيرة الزاخرة اللي يعني مضيت فيها، بدءا من وجودك في مقاعد الدراسة ومن ثم جامعة السلطان قابوس، وبعد ذلك في وزارة التربية والتعليم كوكيل للتربية والتعليم لقطاع التعليم، ومن ثم بعد ذلك الكثير من البحوث والدراسات وغيره. وأنت تنظر اليوم لكل هذه المسيرة، سؤال عام كذا، كيف ترى هذا المنجز وكيف ترى هذه المسيرة وكيف يمكن أن تقدم تعريفا مبسطا مختصر لكل هذه المسيرة الزاخرة؟
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الإنسان يمر في مراحل حياته بفترات، سواء فترات يعني أو جوانب اجتماعية أو جوانب علمية وأكاديمية. عندما أنظر لنفسي اليوم بعد هذه المدة، حقيقة كل فترة أو كل محطة من محطات حياتي أجد أنني تعلمت فيها شيء أو أنها صقلتني بشيء معين. لما نتكلم على مرحلة ما قبل المدرسة وهي التكوين، خلينا نقول الأولي فيما يتعلق بالتعليم، عندما كنا نتعلم في مدارس القرآن الكريم في القرى في الولايات، بنت عندي شخصية يعني حب التعلم، حب القراءة، وخاصة ذيك الفترة التركيز على القرآن الكريم والتجويد وغير ذلك. مدارس بسيطة لكنها حقيقة يعني تعلمك العلم الراسخ، علوم القرآن والحديث. لما بدينا في التعليم المدرسي، تعليم رسمي نظامي مع مواد مختلفة، أيضا ذيك الفترة اللي تنقلت فيها بين المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أيضا صقلتني في جانب معين، جعلتني أيضا أكثر حبا يمكن للجانب العلمي بحكم المواد التعليمية اللي هي الفيزياء والكيمياء والأحياء، وذاك هذه كانت هي البداية للتوجه للجانب خلينا نقول العلمي في الدراسة الجامعية. جامعة السلطان قابوس هي بيتنا الأساسي والأم، وكل يفتخر حقيقة من انتمى لهذه الجامعة ما قدمته لنا من معرفة. طبعا في تلك الفترة كان أنا طبعا قبل عندي شغف أكون معلم، فبالتالي عندما دخلت الجامعة اعتقدت أن كلية العلوم هي من تخرج المعلم مباشرة، لأكتشف بعد ذلك أن هي كلية التربية، ولذلك حولت، وهذا يمكن أحد مفاصل حياتي، حولت من كلية العلوم إلى كلية التربية، ولكن بقيت ملتصق إلى كلية العلوم بحكم أن المواد العلمية في تخصص الأحياء والكيمياء كانت في كلية العلوم. أيضا ذيك الفترة حقيقة يعني اللي يميزها الجامعة السكن الداخلي، كنا نسكن داخل جامعة سلطان قابوس، لم نسكن خارج جامعة، وبالتالي أيضا صار يعني كلنا من ولايات ومناطق مختلفة، أول مرة نلتقي من الداخلية من الباطنة من الشرقية من كذا، حقيقة هذا أيضا يعني رسخ النسيج الاجتماعي العماني.
0: نعم.
1: بعد ذلك طبعا يعني لم تكن فكرة المعيد تراودني في ذلك الفترة، يعني الواحد كان يريد يخلص ويذهب إلى بلده يتعين مدرس في البلد، تعرف يعني لازال يعني ما مثل شبابنا اليوم، يعني ما شاء الله الطموحات العالية عندهم. لكن سبحان الله شاء القدر أنا أتعين معيد في جامعة السلطان قابوس في كلية التربية في تخصص قسم المناهج والتدريس، والحمد لله شقيت طريق التعلم والحصول على الشهادات بدءا من جامعة وارك في المملكة المتحدة، وهذا وحده أيضا السفر للخارج البلد لأول مرة يعني للدراسة، يعني الشيء أيضا يعتبر محطة مفصلية في حياة الإنسان، يتعرف على ثقافة جديدة على مكان جديد، وانت تطلع في 1994 إلى مكان جديد، شيء يعني يبقى في الذاكرة محفور. نعم. ثم بعد ذلك الدكتوراه في جامعة غلاسكو أيضا، والحمد لله أيضا الإنسان يعني يفتخر بمن تعلم من علمه في الدكتوراه ذيك الفترة، وأيضا في جو أيضا الغربة والتلاقي مع أيضا شباب من دول مختلفة، وكنا حقيقة أيضا كجمعة أو كجماعة واحدة مع بعضنا نلتقي وغيره. بعد ما خلص طبعا قمشوار الجامعة سلطان قابوس كموظف بدءا من دكتور في قسم المناهج أستاذ مساعد، ثم بعد ذلك أستاذ مشارك، وصلت إلى الأستاذية في 2014. طبعا هذه المحطة أيضا سقلتني في الجانب الإداري، لأن ذلك المحطة أيضا تعلمت فيها يعني أو شغلت فيها منصب مساعد عميد كلية التربية للدراسات الجامعية، وهنا كان أيضا العمل الكبير مع طلاب مرحلة البكالوريوس وتحديات ومشاكلهم وغيره. ثم بعد ذلك اشتغلت كرئيس قسم المناهج، ثم اشتغلت في جامعة سلطان قابوس كعميد دراسات عليا ومركز البحوث الإنسانية، فحقيقة يعني أيضا يعني كان هناك ثقل في الجانب الإداري، بالإضافة طبعا للجانب الأكاديمي، لأنه كنا نتوازن يعني كان في توازن بين الجانب الإداري والجانب الاجتماعي، أنت والجانب كان ما ممكن تكون أيضا عميد ولا تدرس، كان في نسبة. جت المحطة الأخيرة اللي هي محطة وزارة التربية والتعليم، محطة وزارة التعليم حاليا في 2020 بالتكليف السامي ليكون وكيل لهذه الوزارة للتعليم، والحقيقة أيضا محطة أيضا استفدت منها كثيرا، لأنك كنت في الجامعة قد تنظر يمكن من ناحية، إذا قلنا سمينا نظرية، الآن أنت في واقع التطبيق في وزارة النا، فكنت حريص على أن أنقل خبراتي في الجامعة ل 27 سنة أنقلها في وزارة التربية والتعليم أو في العمل مع المدارس ومع أيضا القطاع ذات العلاقة في وزارة التعليم أو وزارة التربية والتعليم. وحقيقة أيضا أقول بكل فخر أنه الحمد لله يعني استفدت من هذه الوزارة، وأيضا أفدت مع الآخرين، وعملت جاهدا أن أقدم ما أقدر وما استطعت أن أقدمه لهذا الوطن العزيز. الآن خلصت الوزارة، طلعت من الوزارة، الآن في محطة جديدة إن شاء الله قادمة، وهذه المحطة بإذن الله أيضا سيكون لنا إسهامات فيها ونستفيد منها، وهكذا الدنيا كما قلت إن كل محطة من محطيات هي تعطيك شيء معين وأنت تعطيها شيء معين.
0: هل أنت من الأشخاص اللي يعيد تعريف النجاح بعد أن تنقبل المرحلة أو ينقبل المنجز، بمعنى إن أنا أحدد أهداف معينة لأن أصل لمنجز معين وبعد أن أصل إليه أجد بأنه التعريف أو الغاية أو المنجز اللي يجب أن يتحقق يجب أن يتغير كتعريف؟
1: هو على كل حال طبعا أنت يعني يحتاج الإنسان دائما إلى أنه يتأمل يفكر معي ولا. طبعا أحيانا بعض الخيارات أنت يعني أو بعض الأماكن أنت لست مخيرا فيها وإنما مسيرا فيها معي، لكن لو أعطيت التخيير يمكن قراراتك بتكون قد تكون مختلفة. أنا أقول في كل محطة من هالمحطات فيها نجاحات وفيها تحديات، لو يعيد بالواحد الزمن مرة ثانية أكيد بينظر للشيء من منظور آخر، لكن هي هكذا الدنيا ترى في النهاية، لو وكلمة لو معروفة يعني صحيح. ما ممكن ترى، لكن أهم شيء أنك أنت تكون فخور بما أنجزت وما قدمت، وتقول في نفسك أنه أنا كان ودي أكون أعمل أكثر، ولكن قد يكون الآخر اللي يتم بعدك هو من يكمل المسيرة معي ولا لا، ولكن لا تجلس دائما يعني كما يقولوا يعني تؤلئ يعني تلوم نفسك أنا ما كذا ويا ليتني كذا، خلاص ترى هي في النهاية انتهت المرحلة.
0: يمكن أنا أعود بعد ذلك لمرحلة الجامعة ومن ثم بعد ذلك الوزارة، ولكن يعني من يتصفح أيضا سيرتك الذاتية يجد بأنك تقلدت الكثير من المناصب الإدارية سواء كان في الجامعة أو لاحقا كوكيل لوزارة التربية والتعليم سابقا. إيش هي القرارات اللي تفتخر اليوم أنك فعلا كنت شريك أو اتخذتها في مرحلة معينة من كل هذه المراحل اللي مريت فيها؟
1: في كلية التربية، يمكن في الجامعة حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر فيها في الجامعة أيضا مشاركته في الخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال البحث العلمي.
0: نعم.
1: في 2015 وانت رايح، أيضا يفتخر بالحراك العلمي الذي يعني عملت عليه مع الإخوة فيما يتعلق بجانب البحث في كلية التربية.
0: نعم.
1: أيضا في أمانة الدراسات العليا حقيقة أيضا من الأشياء الواحد يفتخر بها أيضا اللي هي التنظيم المؤسسي لعمل العمادة فيما يتعلق باللائحة وتطوير لائحة الدراسات العليا والبحث أيضا عن جوانب تطويرية ممكن أن تخدم طلب الدراسات في جامعة السلطان قابوس. في مركز البحوث الإنسانية من الأشياء اللي كنت أيضا أفتخر بها أيضا البحوث الاستراتيجية اللي الحمد لله سعيت إن أعطيها أو أجيبها للمركز، واللي هي طبعا يعني تعتبر الأساس في عمل المركز ذيك الفترة. وزارة التربية والتعليم، اللي وزارة التعليم حقيقة أيضا ساهمت في كثير من الجوانب في عمليات التطوير في مشاريع الحمد لله أيضا اشتغلت عليها في الوزارة، مثل مشروع المدارس الخضراء، مشاريع السلام على الطريق، القانون التعليم المدرسي حقيقة هذا من القوانين اللي اشتغلت فيه معي طبعا بوجود الزملاء الآخرين أيضا. أفتخر أيضا في عملي في فترة كورونا وكيفية أيضا إدارة التعليم في ذلك الجانب. فحقيقة كثير من الأشياء اللي الواحد يقول الحمد لله يعني ساهم، غير طبعا الوثائق والأطر التنظيمية اللي هي الوزارة اليوم الحمد لله تشتغل عليها أو تعمل بها. يعني
0: احنا نعرف ان المسيرة لم تكن يعني كذا مفروشة بالورود، اكيد كانت هناك الكثير من التحديات والكثير من الامور اللي ربما راح نتكلم عنها ان شاء الله، بس ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع بعد ذلك ان شاء الله.
2: بين قوسين مع الدكتور ماجد البادي على هلا اف ام.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-9004.
4: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: بين قوسين

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام ولمن انضم إلينا الآن عبر الأثير للاستماع وللانضمام لهذه المساحة الصوتية المرئية في هذه الأمسية الرائعة جدا. ونحن نستضيف الأستاذ دكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة ثانية.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور يعني كانت مسيرة حافلة جدا ولا زالت هناك الكثير والكثير من المحطات إن شاء الله راح نتابعها لكم في قادم الأوقات. ولكن احنا دائما نؤمن بأن لكل مسيرة هناك الكثير من التحديات, ومثل ما هي يعني هي تحديات ربما تشكل بعض العقبات في بعض الأحيان إلا أنها أيضا تعتبر دافع كبير جدا للتغلب عليها ومن ثم إيجاد الحلول وأيضا توليد نوع من المناعة كذا لتجنبها فيما لو لا قدر الله حصلت أو صار مثلها في المستقبل. نتكلم عن هذا الموضوع سواء كان في الجانب الأكاديمي أو حتى في الجانب الإداري.
1: هو طبعا كما ذكرت دكتور فعلا أنه هي مسيرة الحياة لازم فيها تحديات وصعوبات, ولولا هذه التحديات والصعوبات لما استمتعت بلذة هذه بلذة نجاحاتك. بالنسبة للتحدي الأكاديمي يمكن أتكلم عن لما كنت في فترة جامعة سلطان قابوس بعد طبعا ما ننسى في تحدي أيضا لما كنت قبل حصول على الدكتوراه دراسة في الخارج, موضوع اللغة, موضوع الغربة, موضوع حقيقة هذا تحدي, ولكن لأنه الإنسان يعني له هدف ورسل له هدف فلا بد أن يجتهد ويبذل جهد ويجي على نفسه ويتعب إلى أن يصل الحمد لله ويحصل على المطلوب. لكن لما في جامعة سلطان قابوس حقيقة التحدي يمكن بالنسبة لنا ذيك الفترة هو الحصول على الترقية الأكاديمية, لأن معروفة جامعة سلطان قابوس كانت أيضا ولا زالت أتوقع إنه الحصول على الترقية الأكاديمية ليس بالأمر السهل, تحتاج أن تبذل جهد كبير. ففي ذيك الفترة طبعا كان هناك نوع من الشايع بين الأكاديمية مين انه من الصعب انك تترقى في جامعة سلطان قابوس وتحتاج كذا وكذا وكذا ولائحة الترقيات يعني صعبة وكذا. فقلنا احنا لازم ناخذ, قلت في شخصي مع طبعا ايضا بعض الاخوة ايضا نفس الشيء, انه لابد ان يعني نقتحم هذا التحدي ونبذل جهدنا. وفعلا الحمد لله يعني الانسان مع الجهد مع يعني ترتيب الاوراق مع معرفه كيفيه الترقيه الحمد لله حصلنا على الترقيه بالاستاذ المشارك. ثم جت بعد ذلك الترقيه الاستاذيه, وهي ايضا ترقيه ليست سهله, ايضا تحتاج الى جهد كبير في البحث العلمي وغيره. يمكن هذا التحدي, ولكن كما قلت عندما يكون عندك هدف وتريد تصل لهذا الهدف فانت باذن الله تصل. لما نجي على التحديات الاداريه, طبعا الاداريه هي مرتبطه اكثر ما ترتبط ب كيفية اتخاذ القرار, يختلف من مؤسسة إلى أخرى. كيف تتخذ القرار في جامعة سلطان قابوس لها يعني لها خلينا نقول الهيكلة معينة في اتخاذ القرار. أنت كعميد كرئيس كنائب رئيس في مجالس معينة في كما يقولوا خطوات واضحة في اتخاذ قرارات على المستوى الاستراتيجي. وزارات الخدمية مثل وزارة التربية وغيرها لها أيضا يعني نظامها في اتخاذ القرار, فيختلف حسب المؤسسات يعني. فيمكن أنا جاي من مؤسسة شوية اتخاذ القرار فيها أمور واضحة, هنا طبعا وزارات اتخاذ القرار فيها يحتاج إلى جوانب أخرى فيما يتعلق. فيمكن يكون طريقة اتخاذ القرار زائد يمكن سرعة اتخاذ القرار, فأيضا هذا من التحديات اللي ممكن الواحد يعاني, لأنك أنت بعض المشاريع التطويرية التي اشتغلنا فيها سواء في الجامعة أو في الوزارة كانت تحتاج إلى أن تسرع, بحيث أنك أنت أيضا إذا ما نزلت في وقتها لن تكون لها معنى بعد ذلك. واليوم العالم ما ينتظرنا حقيقة, أنا دائما أقول العالم اليوم ما ينتظر. يعني اليوم أنا لما أريد أتخذ قرار شيء له علاقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم أنا ما محتاج أتأخر كثير, لأن العالم كل اليوم متجه إلى مثل هذا النوع من التقانة. وبالتالي عدم اتخاذ القرار في وقته حقيقة يعني يفقد معناه. فيمكن سرعة اتخاذ القرار زايد التحدي الآخر كما ذكرتك اللي الآلية اتخاذ القرار فتعتمد من مؤسسة إلى أخرى.
0: ممكن لاحظنا اليوم على طار الذكاء الاصطناعي اليوم التوجيهات السامية بإنشاء المنطقة الصناعية, وأيضا هناك الكثير من التوجه الوطني أيضا لاستقطاب مثل هذه الأفكار حتى فعلا أن تكون لها أثر كبير جدا في قادم الأوقات. يعني وأنت تتحدث عن موضوع التجارب وغيرها يعني كذا دائما تستلهمني بعض المواقف, هل هناك تجربة أو خلينا نقول موقف أثر في طريقة تفكيرك لغاية اليوم ولا زلت تذكره على أقل تقدير كخارطة الطريق؟
1: وعلى كل حال أنا يعني الحمد لله الإنسان يقول إنه في كل جزء يعني في كل مرحلة وأيضا في كل منصب اشتغلت فيه في مواقف معينة خلينا نقول أيضا تؤثر على تفكير الإنسان. يعني أنا أقول لك لما بديت مثلا في موضوع التدريس الأكاديمي معيولا أحيانا أنت تجي لأنك سمعت فلان قال لك الطالب الفلاني هذا طالب مشاغب هذا طالب ما ممكن كذا هذا، فأنت تستمع من الآخرين لكنك لم تتعامل معه. فأذكر في بعض واحدة من واحد من المواقف أنه فعلا كنت عندي يعني حكم مسبق على شخص معين معي أنه هذا ما يداوم هذا ما كذا، وأول ما التقيت به قلت له أنت لازم تلتزم أنت إنسان كذا، فقال لي أنت من قال لك يا دكتور من يعني من أعطاك هذه الصورة عني أنا ما كذا معي ولا لا. فهذا أيضا من الأشياء اللي حطت اللي خلتني أفكر دائما أنه الإنسان ما يتسرع في الحكم على الآخرين. أيضا من المواقف اللي دائما أقول أنه أيضا وجود السند معك هذا جدا مهم في كل مسيرة مسيرة حياة الإنسان. في الجانب البحثي بالتخصص لولا وجود بعض الإخوة في كلية التربية في الجامعة من وقفوا وساندونا وإلا لن نستطيع أن أو خلينا نقول لم يكن لنا هذه النجاحات اللي نعتقد أنه نجاحات بعد هذه المسيرة. فهم أيضا أخذوا بأيدينا وقفوا معنا، وهذا اليوم إحنا اللي دورنا. أنا اليوم لما تقول لي مو دورك اليوم بعد هذه المدة أقول لك أنا دوري أعلم غيري، أعلمه مهارة البحث العلمي، أعلمه حتى أساليب التدريس، أعلمه يعني الجوانب اللي أجد إنها جدا مناسبة لكي يعيش ويستطيع التأقلم مع الظروف والتحديات. هذا هو دورنا، وهذه من ضمن سمات يعني المشتغلين بالعلم. أحد سمات المشتغلين بالعلم والتعليم هو دورك اليوم تتعلم. أنت الإنسان بعد هذه المدة من الحياة أكيد الخبرة التراكمية اللي حصل عليها وجب عليه أنه ينقلها للآخرين. كيف ينقلها؟ أحيانا من تعاملك، أحيانا تنقلها فيك في صف دراسي، أحيانا تنقلها في مشروع بحثي معين، تنقلها في مثلا في تدريب معين وهكذا.
0: ما رأيك دكتور في من يعني يخاف من مسألة تعليم الآخر بحكم أنه يوم من الأيام يمكن يحل مكاني أو يجلس في نفس الكرسي اللي أنا جالسين الحين؟
1: أنا أعتقد أنه هذا أولا دائما نؤمن أنه الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان وصل إلى هذه القناعة والتصالح مع نفسه في هذا الجانب أعتقد دينيا أنت مأمور بأن تعلم غيرك معي ولا تعلمه بالقدر اللي هو يخلي شق طريقه بعد ذلك اللي يبدأ بعد ذلك. قضية انه ينافسني ما ينافسني انا اعتقد انا بالنسبة لي لم افكر فيها يوما ما اقلش بالنسبة لي انا يعني اني اجيب فلان بيكون بدلي ولا يكون كل واحد له يعني طريق الله سبحانه وتعالى رح يعني حط له يا رسم له يا هو يجتهد عليه معي ولا لا، خذ مكاني يمكن هو افضل مني معي ولا لا، وبعدين أنا يمكن يوم الأيام أكون خلاص دوري انتهى في هذه المرحلة يغيري يكمل هذه المسيرة. إذا جلسنا بهذا المنظور معناه مجتمعاتنا لن تتطور معي ولا. ما ممكن اليوم شخص يقول لك 20 أو 20 ولا 25 سنة في مكان معين وخايف إنه حد يجيب، ترى أنا في النهاية يوم الأيام بطلع، فلا بد إني أهيئ هذا الشخص يكون بدلي. فأنا من الناس اللي أقول واجب علينا إذا أردنا أن نطور مجتمعنا أن نعلم غيرنا، أن نمكنه، أن نعطيه مفاتيح الذكاء، وبالعكس يفترض الإنسان يفتخر أنه علم إنسان وهذا الإنسان يعني يوم الأيام هو كان بديله وهو بالضبط هو بنفسه يعني بيرى أنه الشخص الآخر هذا اللي مكنه بكل كل احترام وتقدير. يعني
0: من هو الطالب اللي شعرت أنك فعلا ساهمت بتمكينه بالشكل الصحيح ولا زلت تتذكره لليوم؟
1: والله عندي طلبة كثيرين بدون ذكر الأسماء يعني أخاف حد يزعلوا علي يعني، لكن حقيقة أنا بالنسبة لي مر علي كثير في الدراسات العليا خلينا نتكلم وفي البكالوريوس. بكالوريوس طبعا يعني ما شاء الله يعني أنا لما بديت أول تدريس في 2000 أول مقرر درس للطلاب طرق التدريس حقيقة لما شفت طلابنا متميزين ذكورا وإناثا وشفت عندهم الشغف لتعلم طرائق التدريس، لأنه إحنا لما كنا نتعلم طرائق التدريس كنا نتعلمها نظري من الكتب النظرية يقرأنا ما كنا نطبقها بالشكل. فلما راحوا الشباب الأولاد شافوا إنه في تغيير إننا نعمل لهم تطبيقات داخل الغرفة الصفية صار عندهم الشغف، كانوا يطلبوا حتى في محاضرات إضافية. لكن الأثر الكبير حقيقة ينطقده مع طلاب الدراسات العليا اللي انت قاس تزرع فيهم الحس البحثي. وهنا اليوم انا عندي نماذج من الطلاب والطالبات لحد اليوم انا حقيقة افتخر بهم واعمل معهم ايضا بحثيا او تدري او ايضا في مجال التأليف، لانهم وجدتهم ذاك الشغف وذاك الحس للعمل التربوي والعمل البحثي والعمل التدريسي، ما جعلني انا بالعكس احتاج ان ازيدهم بعدني اعطيهم ما ولا لا. اذا كان عندي شيء اقدم لهم من جانب مثلا عندك مهارات معينة أو فكرة معينة، فمروا علي بحياتي كثيرين واليوم أنا أفتخر بهم حقيقة يعني جدا، ومتقلدين بعض منهم في مناصب في أماكن معينة الحمد لله. هل تخاف يزعلوا علي أنا إذا قلت فلان بالإعلام
0: يعني. عشان هذا الموضوع إحنا ما راح نخوض في هذا التفاصيل. هل تعلمت من طلابك دكتور؟
1: نعم، دائما أنا أقول إنه الإنسان، وهذا طبيعتي أنا الشخصية يعني، نتعلم من بعضنا بعض حتى لو كان الشخص اللي تحتك، لأنك أنت اليوم في نقطة معينة لم قد لا تنظر النظر في موضوع معين تنظر له بشكل العمومي بس ما نظرته بشكل التفصيلي، فطالبك يستطيع بطريقة أو بأخرى أن يبين لك وين أوجه النقص أو وين ممكن تتطور حتى على مستوى القيادة. إذا القيادة أيضا لم تعطي المساحة للآخرين لإبداء الرأي ولإعطاء الفرصة إن هو يبرز وجهة نظره في شيء معين ويصل رسالة، وصل رسالة يتعلم من الشخص الأعلى، فأعتقد هذا أيضا ليس من المهارات القيادية والإدارية الناجحة. أنا يعني اليوم في هذه الفترة أو في هذا بعد هذا العمر يعني عندي نظرة معينة فيما يتعلق بالطلبة وفيما يتعلق أيضا حتى بمن يعمل معك في مجالك التعليمي. معيون هو التمكين، يمكن أن تكون عندي الفكرة بس الفكرة ما بعطي تفاصيلها، أقول روح اقرأ عنها، أعطيني أفكارك، هذا وجهة نظري، لم أعطيني أفكارك وأنا بطور لك الأفكار. أما ما أقول له سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا، ما أنت ما علمته، خليه يروح هو يتعلم، يروح يصطاد السمك، علمه كيف يصطاد السمك كما يقول المثل الياباني الصيني، وثم خليه بعد ذلك هو يعطيك الأفكار وانت تتعلم. بالعكس أنا الحمد لله الإنسان يعني يقال أنه تعلم مدى الحياة وتعلم المستمر، هو التعلم المستمر هكذا، أما من ينظر نفسه أنه وصل الكمال فهذا لن يضيف شيء للآخرين.
0: أعطانا بعض الأمثلة دكتور اللي مريت فيها في هذا الجانب.
1: يعني مثلا أحيانا يكون عندك مثلا، أعطيك مثال في تأليف الكتب.
0: نعم،
1: أنا قد يكون مثلا اخترت شخص أو شخصين يألفوا معي هذا الكتاب اللي عندك اللي أحددك اليوم.
0: نعم،
1: اللي عن تحسين التذكر.
0: بالمناسبة دكتور أهدانا كتاب عن استراتيجيات تحسين التذكر مفاهيم وتطبيقات، يعني هذه هدية غالية دكتور.
1: جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير، يعني أعتقد بأنه فعلا راح تشكل مساحة كبيرة جدا من قراءتنا الفترة القادمة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير. هذا الكتاب مع أختين عزيزتين أيضا دكتورتين فيما يتعلق في في في في مجال التربيه معي، انا طرحت الفكره في البدايه، وش رايكم نسوي كتاب، لانه واحده منهم كانت طالبه عندي اشرفت عليها والاخرى ايضا اشتغلت معها في بعض الاشياء. قلت لهم نسوي كتاب، ما هو الكتاب؟ قلنا الكتاب خلينا نلملم هذه الافكار ونسوي كتاب شويه كيف ممكن يستخدمه المعلم والطالب ويستخدم حتى ولي الامر فيما يتعلق بالقدره التذكر للطلاب. هذه افكارنا، خلونا نشوف افكاركم انتم. بحثوا الأخوات، جابنا أفكارهن، توافقنا توأمنا في هذا الجانب، حطينا المكونات محتوى الكتاب، ثم قلت لهم كل واحد منكم عليه مسؤولية معينة. معي أنا علي المراجعة، أنا بأخذ جانب معين وأنتوا عليكم الجوانب التطبيقية. هكذا العمل دائما مع ذاك، ما أفرض رأي معين عليهم، حتى في الدراسات العليا نوجه ولكن الطالب هو الأساس، لأنه كيف يتعلم إذا أنت لم توجهه ولم توضحه للطرق والسبل.
0: في النهاية هي الطرق دائما، والطريق لابد أن يكون كذا مقنن بالكثير والكثير من المسارات المعرفية والعملية حتى أستطيع من خلاله أيضا أن أستخرج أفضل نسخة من المتعلم أو الباحث في نفس الوقت. نستأذنك دكتور ناخذ فاصل بسيط جدا وراجعين إن شاء الله.
2: بين قوسين
3: بين قوسين مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: حياكم الله من جديد أيها الأحبة الكرام، وأجدد الترحيب بكم ولمن انضم إلينا الآن للاستماع لبرنامجنا الأسبوعي، برنامج بين قوسين، لنستضيف من خلاله مجموعة من القامات ومجموعة من القيادات والقدوات. ضيفنا لهذا اليوم الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيد، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. دكتور أرحب بك مرة أخرى.
1: حياكم الله
0: دكتور. دكتور، إحنا نتكلم عن موضوع الدراسة الأكاديمية بشكل عام، ونتكلم عن موضوع البحث العلمي والجامعة وغيره. دائما هناك في صعوبة ما بين التوازن في الصرامة الأكاديمية والدعم الإنساني، خصوصا للطلبة بشكل عام بكل مستوياتهم، سواء كان بكالوريوس ماجستير أو حتى الدكتوراه. كيف عمل الدكتور عبد الله في هذا الجانب؟
1: هو كما ذكرت فعلا، أحيانا أنت في مرحلة التكوين الأولى للطالب، خاصة في مرحلة البكالوريوس، مهم جدا أن يكون عندك التزام صارم بما يتوقع من الطالب القيام به.
0: نعم،
1: طبعا تختلف المؤسسات. على كل حال، في مؤسسات توصف بأنها صارمة، وفي مؤسسات توصف بأنها الصرامة فيها نوعا ما يعني، والتعاطي مع الطلاب أقل صرامة. يعني أنا أعتقد أنه اليوم أنت لابد أن تكون كما يقال يعني متوازن في في في في عملك في هذا الجانب، لأنه في النهاية إذا الطالب ترى بشر ويمر بظروف ويمر أيضا ب يعني تحديات معي، فبالتالي تحتاج إلى أنك تكون صارم فيما يتعلق بالعمل الخاص بالمقرر، وأن تكون مرن إذا كان هناك شيء تستطيع أن تقدمه لهذا الطالب. مثلا يعني أنت طالب الواجب يسلم مثلا اليوم أو مثلا في تاريخ معين، لو جاك طالب وقال لك بظروف معينة إن أنا أسلمه الأسبوع القادم، وأنت عندك من الوقت ما يعني أو متسع من الوقت ما يسمح بذلك، فلا مانع، لكن بشرط أنك أنت تعرف هذا الطالب هل هو من النوع المتسيب، بمعنى أنه النوع اللي أخر، ولا أنه لظرف استثنائي بالنسبة له. وبالتالي فأنت تقدر الحالة. الدراسات العليا طبعا أيضا مهم أن تكون في هناك صرامة أكاديمية، لأنه حامل الشهادة، وحتى في البكالوريوس ترى هذا حامل الشهادة، إذا كان لم يكن يعكس قيمة الشهادة أو كفء لهذه الشهادة، فهو في النهاية بيتنافس عن على مكان معين، وهذا المكان يمكن يحصل عليه بدون أن يكون هو أهل له. وبالتالي من المهم جدا أنه هذه الكفايات اللي يفترض أنه يعني المعلم اليوم إذا لم يعطى كفاياته التدريسية الكافية في مراحل الإعداد لن يستطيع أن يقدم تدريسه بشكل جيد، وبالتالي سيؤثر على ماذا؟ سيؤثر على النظام التعليمي. في الدراسات العليا مهم جدا أيضا يكون الصرام، لأنه كثير من الناس الماجستير والدكتوراه أيضا تأخذ كسبيل للحصول على الترقي، وبالتالي إذا لم يوجد هناك نوع من الضبط في هذا الجانب أكيد بيظهر. لكن تبقى كما قلتك البعد الإنساني حاضر، والإنسان يتعامل مع الحالات اللي هي فعلا تستحق أن الإنسان يتعامل معها. فكما يقول مسك العصا من النص، أعتقد هذا جدا مهم، لا إفراط ولا تفريط، وهذا أيضا تعلمناه حتى عندما كنا ندرس في الدراسات العليا في الخارج، أيضا كان في تقدير من المشرفين في هذا الجانب. لكن الطالب الذي تراه فعلا متسيب والذي سيؤثر تخرجه على مستوى بعد على ما يقدمه في في في في مجال عملي، أعتقد مهم جدا أن نظم الأكاديمية تكون واضحة ومحددة في هذا.
0: ما هي التجربة اللي استلهمتها أثناء دراستك في الخارج وحرصت على تطبيقها لما رجعت لجامعة السلطان قابوس؟
1: نعم، في شيء واحد مهم، انه لا تنتظر التغيير يتم على المستوى الكبير، التغيير يبدا من الوحده الصغيره. اذكر لما كنت يعني ذاهب لدراسه الدكتوراه كان عندي مشروعي البحثي، تعرف تكتب بروبوزل بسيط كذا ونرسله على اساس المشرف يختاروا لك المشرف. فكنت ذيك الايام انا اريد اقيم مناهج الاحياء في التعليم في سلطنه عمان، مشروع كبير تقيم انت يعني ذا المشروع، تقيم مناهج عمان وكذا في التعليم. فلما رحت عند المشرف، فاول جلسه جلست معاه قال لي اسمع يا عبد الله، الطموح مالك زين، لكن طموحك هذا يعني ما بيغير كثير، لانه تقييم المناهج وتعديلها وغيره هي ليست عمليه بسيطه فقط قم بباحث، هذا عمليه مؤسسيه. وفعلا لما اليوم احنا لما كنت انا في الوزاره يعمل مؤسسه، فقال لي دائما اشتغل على شيء تقدر فيه تفيد فيه طلابك في الصف، او تفيد فيه مدرسه، او تفيد في الصف. ففعلا غيرت واشتغلت على بعض تقنيات تقييم الطلبة. فأعتقد أن التغيير ما لازم إحنا ننشد تغيير كبير على مستوى الهرم على أساس نغير في مستوى القاعدة. خلينا التغيير يبدأ من القاعدة ثم ينطلق بعد ذلك إلى إلى إلى مستوى أعلى. فأعتقد أن كل ما كان قدر الإنسان أنه يغير المحيط اللي حوله، هذا المحيط بعد ذلك مثل كرة الثلج ينتقل لغيره ولغيره إلى أن الجميع يبني. وأذكر أنا عندما بدينا ذلك الأيام ندرس طلابنا طريقة التدريس الحديثة، كانوا يروحوا التربية العملية، يطلعوا في المدارس، المعلمين الموجودين هناك لاحظوا هذه الطريقة من علمكم إياها، هذا الأسلوب التدريس من درسكم إياه، فبدوا يتسامعوا وبدأوا طلابنا ينقلوا هذه الخبرات. فصارت اليوم استخدام طريقة التدريس الحديثة وغيره يعني شيء ممارس من قبل معلمينا في السلطنة.
0: نعم. ما هو أصعب قرار اتخذته أو تذكر بأنه كان من أصعب القرارات اللي فعلا كان عليك من الصعوبة أن تتخذه في فترة معينة؟
1: أنا يعني خلينا نقول أنا من الناس اللي يعني يمكن العمل الفني كثير أحبني، فعلا العمل الفني كثير من الأشياء اللي يعني أستمتع به. ولذلك لما يجيني تكليف إداري في شيء معين أمسك مثلا رئيس قسم أو مساعد عميدة حتى على مستوى وكيل الوزارة، فيصير نوع من التردد، سوء من يعني هل فعلا أنا أقدر أفيد، هل هذا بيأثر علي في العمل الفني، لأن الشغف الفني ترى يعني مسيطر بشكل بآخر علي يعني. فأعتقد مثل هذه القرارات الصعبة كانت اللي هي موضوع أن تكون مساعد عميد أو تكون رئيس قسم أو حتى وكيل وزارة، يعني لما كان في تلك الفترة بدايات يعني المخاطبات هل نريدك تكون في الوزارة، صار أيضا حديث مع الآخرين هل أنا فعلا بضيف شيء، هل أنا مستعد أروح للوزارة وأترك الجامعة معي ولا. ولذلك واحد 27 سنة في الجامعة تربى فيها، كان طالب ثم معي ثم مدرس، يعني عمر قضيته يعني تقريبا يمكن نص عمري وأنا في الجامعة معي ولا لا. تروح إلى مكان مختلف تماما، يعني هي ليست بسهولة كقرار في بيئة عمل أنت ما مستكشفنا أو ما عارفنا بتفاصيلها. ولا أخفى عليك تراه كان في فترة تحدي لما تتأقلم مع بيئة عمل جديدة، فهذه يمكن القرارات.
0: نتكلم أثناء فترة وجودك وكيل في الوزارة.
1: نعم يعني أكيد يعني في الفترات الأولى لما تتأقلم تعرف يعني تنتقل من مكان أكاديمي جزء كبير من وقتك بين عملك البحثي والتدريسي مع طلابك إلى قطاع كبير في قطاع إداري كبير فني وإداري في تعليم خاص وتعليم ذوي احتياجات الخاصة ومناهج وإشراف وتقويم، يعني عمل حقيقة ما بسيط يعني. لكن الإنسان دائما يحاول أنه يعني يوجد الطرق بحيث أنه يكيف نفسه مع ما وجد فيه، لأن في النهاية هذا أنت تكليف صار لك ولازم تتعامل مع هذا التكليف وتخلص في التكليف.
0: يمكن هذا الأمر اللي خلاك يعني كذا ترتبط بالجامعة رغم وجودك على في منصب.
1: هو على كل حال هو أنت في النهاية يعني الشغف يبقى أيضا باعث بالنسبة للإنسان، يعني حتى لو ما في التربية والتعليم، حتى لو رحت أي مؤسسة أخرى، أنت تعودت على نمط من حياتك في شيء معين وأنت هذا النمط في شغف بالنسبة لك، فأكيد تبقى الرابط مع البيت الأول موجود.
0: نعم.
1: معي يعني لو تسألني أنت مثلا، أسألك أنا اليوم أنت أكيد يعني أنت اليوم في وزارة الصحة أكيد تتذكر أيام الجامعة وشغف الجامعة وحب للجامعة بين فترة أخرى. فأتوقع الإنسان اللي وكل ما قضيت فترة طويلة وأنت كنت مرتاح في ذلك العمل معي وأنجزت فيه وحققت فيه كثير من طموحاتك، أعتقد الارتباط العاطفي يبقى موجود يعني.
0: وأنت يعني كذا من الأشخاص حقيقة اللي حظيت بالكثير من التكريم والجوائز في مختلف القطاعات ومختلف المستويات والمراحل العلمية والعملية.
1: نعم.
0: ما هي الجائزة اللي تشعر بأنها اختزلت رحلة كاملة من حياتك بعيدا عن كونها لمرحلة مفصلية؟
1: يمكن الشهادة السلطانية طبعا، هذه يعني الوسام الكبير يعني اللي وصلنا الحمد لله بالدرجة الثانية في كان في آخر في نوفمبر كذا، وأنا أعتقد هذه هي أكبر وسام بالنسبة لي. طبعا هذا الوسام للوزارة والعمل والإنسان يعني، لكن أيضا هناك أيضا جوائز أيضا نفتخر بها تعتبر بالنسبة لي أيضا مرتبطة بإنجازات الأكاديمية مثل الجائزة الوطنية في البحث العلمي، أعتقد أيضا هذه من الجوائز الواحد اللي يفتخر بها لأنه هذا أيضا نابعة أو جاية من سيرة الأكاديمية فيما يتعلق بالبحث العلمي. وأيضا هناك جوائز على مستوى خارجي أيضا فيما يتعلق بالبحوث والدراسات. وكل جائزة لها طبعا طبعها, وكل جائزة لها يعني خلينا نقول إطارها اللي أيضا أعطيت عليه. ولكن كما قلت جائزة الشهادة السلطانية من المقام السامي أعتقد هي هذه الجائزة بالنسبة لي, أو التكريم أو الشهادة الأعظم بالنسبة لي مع مسيرة الحياة كلها.
0: دائما ما نقول بأن الإنجاز أو الصورة النهائية هي الصورة الرائعة جدا لتخرج للناس, ولكن هناك الكثير والكثير ما يأتي خلف هذا الإنجاز وخلف هذه الصورة.
1: أكيد.
0: الكثير مما لا يراه الناس وربما لا يعلمه الناس.
1: صحيح.
0: فما هو الثمن أو ما هو الجانب الآخر اللي ربما لا يراه الناس خلف هذا الصورة الباهية جدا لدكتور عبد الله؟
1: هو على كل حال أي عمل أو أي إنجاز الإنسان يديه أكيد كما ذكرت فيه في شيء مخفي.
0: نعم.
1: والمخفي هذا موجود قد يكون من حياته الاجتماعية في أسرته, في صحته, في أمور كثيرة. الحمد لله الأسرة عندي داعمة يعني وأنا يعني هنا من هذا المنبر أقدم لهم كل الشكر والتقدير على كل الدعم اللي يقدموا لي يعني في الأسرة, لأن عارفين إن هذا عملي وأنا هذا شغفي, وبالتالي هم متأقلمين. بالرغم من أن الإنسان يحاول أن يوازن قدر المستطاع, وأنا أقول بما أنك أنت اليوم تعمل لله وتعمل لهذا الوطن, الله سبحانه وتعالى يبارك في وقتك ويبارك في في في في إنجازاتك. أي كتاب من الكتب اللي إحنا يعني اللي مثل هذا الكتاب اللي هديتك هذا ثمار يمكن سنة ونص ونشتغل فيه معه. ليس بالسهولة إخراج منتج بهذا الشكل. أكيد الإنسان قدر المستطاع. أنا ما من النوع اللي ممكن أجلس يعني منعزل عن الأسرة. أنا واحد من الناس أحب أني عملي أدي في بيتي, يعني لما أجلس أعمل بحث أو أعمل تحضير أو أعمل مثلا كتاب أحب أكون في البيت. بحيث أنا أسرتي موجودة, أولادي موجودين. صح أنا أكون منعزل في العمل, لكن أقل شيء أن تشعر بإحساسهم, تشعر بهم أنهم موجودين. أيضا من صحة الإنسان أكيد, يعني الإنسان أيضا يعني صحته هي أيضا أساس. وعمل مثل هذا ما أعتقد أنه ما يأثر على صحتك وغيره. لكن كما قلنا يعني كما قلت أنا إذا كان هناك إخلاص وتوكل على الله وكذا, الله تعالى يبارك في الوقت ويبارك في كل شيء يعني. وأعتقد أنه الأثر اللي يتركه الإنسان بعد ما ماته هو الأثر العين. هذا الإنسان اللي ممكن ناس تقول لك إنك والله يعني نذكر فلان الفلاني, لأنه إحنا اليوم كثير من العلماء العمانيين وحتى العلماء الأجانب ما رأيناهم ما شاهدناهم, لكن نرى أثارهم في كتبهم ونتعلم منها. فأعتقد هذا اللي الإنسان يعني يكون أحد أرصدته بعد ما يغادر هذه الدنيا.
0: يمكن دائما نسمع دكتور إنه لا يمكن أن تكون ناجحا في كل المجالات, يعني لابد أن نجد ثمن مدفوع في جانب من الجوانب, سواء كان الجانب الاجتماعي الأسري أو المهني.
1: صحيح. صحيح.
0: فما تجد أن اليوم أنك لو يرجع الزمن للوراء تقول أني راح أعطي مثلا أسرتي مساحة أكبر, وقت أكبر, يمكن ربما مسار أكبر, وخصص لها أيضا جزء. صحيح. من المسار اللي
1: أتفق معك يعني أنت اليوم يعني إحنا ترى تأخذنا الحياة.
0: نعم.
1: ويأخذنا فترة يعني في الفترات إنه الحماس والنشاط وباين هذا وباين هذا وباين فمن. نعم. يعني باين كل شيء.
0: نعم.
1: لكن كثير منا يمكن ما محصل أي شيء.
0: نعم.
1: معي ما أقول أنا بالنسبة لي الحمد لله أنا حصلت الكثير يعني, لكن أقول فعلا لو إن إحنا نراجع نفسنا اليوم ونراجع أنا اللي أراجع نفسي وأرجع 20 أو 25 سنة يمكن في بعض الأمور والقرارات يمكن واحد يتخذ مسار آخر معي, ولا يمكن ما بكون بالوقت اللي أقضيه في العمل أقضيه للأسرة أعطيها جزء من وقتها مثلا وهكذا. لكن في النهاية هي مسار, وأنت يعني تأخذ بإيجابياته وسلبياته وتقول لو, وإن كانت لو اليوم ما بتراجعك للوراء, لكن الحمد لله الإنسان عندما يكون يعني مقيم نفسه أنه اللي أداه هو يعني خلينا نقول راضي عنه, يعني أعتقد أنه وصل إلى مرحلة من التصالح مع النفس جدا عالية. أكيد في جوانب ممكن الإنسان يضيفها, يعني أنا اللي أقول اليوم لو أجلس في وزارة التربية كنت موجود لازلت في أمور كثيرة أنا حاطنا في بالي أشتغل عليها, لكن خلاص عاد انتهى. فمعنى هذه الأمور ممكن واحد يشتغلها في مكان آخر معي, ولا تروح محطة جديدة أكيد بفكر جديد بشيء جديد ليس بعيد عن ممارسة الأساسية اللي أنت أو تخصصك, لكن يمكن تنظر له بطريقة مختلفة شوي.
0: هل في قرار معين تشعر بأن لو رجع الزمن للوراء راح تتخذه بأسلوب مختلف بطريقة مختلفة؟
1: ما بالنسبة لي أعتقد أنه في مسارتي الأكاديمية أعتقد كل إذا كانت هي قرارات أو سبحان الله هي توفيق من الله سبحانه وتعالى بالأساس أعتقد الحمد لله كانت في وقتها وكانت أيضا يعني خلنا نعتبرها ناجحة أو أدت الأهداف مالها معي ولا. ما يعني أنا الناس دائما أقول لا نبكي على اللبن المسكوب كم يقال لأن هي يعني أنت اليوم ما تقول والله لو ما لو وأنا كذا خلاص أنت هي محطة أديت عليها سويتها. يعني أنا اليوم تقول لي أرجع جامع السلطان قابوس ولا أروح مكان آخر معي ولا أكيد دي شرف أرجع لجامعة لكن إذا في هناك فرص في مكان آخر أكيد يعني أنت تخدم وطنك سواء خدمته في الجامعة لأن معطياتك لما كنت في الجامعة اختلفت عن المعطيات بعد الوزارة والرجوع للجامعة أكيد تغير حتى نظرتك أنت للحياة قد تكون مختلفة وبالتالي يعني يمكن أنا من الناس أيضا اللي عندي الولاء كبير لمؤسساتنا احنا خاصة التربويين يعني تجد مثلا في قطاعات الأخرى وخاصة الشباب اليوم يتنقلوا 4 سنوات هنا مع 4 سنوات في الشركة الثانية الجامعة مرة معي ولا احنا من تربويين بشكل عام لنا ولانا كثير على مؤسساتنا التربوية ففي فترة جامعة سلطان قابوس ما فكرت أنا أساسا أني أطلع حتى للتفرغ العلمي اللي هو حق مكتسب أو حق يعني لعضو هاي التدريس أنه يدخل التفرغ العلمي لكل 6 سنوات سبحان الله أنا ذا الشيء أبدا ما عملت ويمكن لو دار لو قال لو رجعوني وقالوا تريد أقول ما أريد أحد الأشياء يمكن اللي أرد عليها فيها إن أنا لو رجع بالزمن أقول لك هل تريد تطلع تفرغ علمي أقول لك أريد لكن ذيك الفترة ما طلعت تفرغ علمي وما أقول نادم لأن هي ظروف الحياة خلتنا هكذا يعني.
0: من هو الداعم الأكبر لك؟ أنا أعرف أن لك خصوصية خاصة جدا في أسرتك يعني لها الكثير والكثير من الفضل في مسألة وجودك اليوم لما أنت عليه اليوم ولكن من هو الداعم الأكبر في مسيرتك اللي ممكن توجه له رسالة من خلال هذا الباب؟
1: طبعا الأساس هي زوجتي أستاذة منى العفيف يوم قصي يعني هي الداعمة الأساسية بالنسبة له وهي فاهمة طبعا عملا هي أيضا في قطاع التعليم كان وفاهمة أيضا العمل حقيقة أيضا الأولاد كلهم يعني الحمد لله يعني داعمين ويعني يقفوا معنا طبعا لا أنسى الزملاء لا أنسى أيضا باقي الأهل معي ولا يعني أيضا كان لهم حقيقة يعني دائما التشجيع والتحفيز وغيره فكل واحد منهم ساهم بطريقة أو بأخرى لكن زوجتي أم قصي هي ممكن الداعمة الأساسية بالنسبة لي لأن هي فاهمة عملي وفاهمة طبيعة شغلي وأيضا خلنا نقول أنا عندي انشغالي هي الأساس في الأسرة في البيت هي اللي يعني خلنا نقول تمسك الأولاد هي من يعني كل دراستهم أنا واحد من الناس يعني كثير مشغول وأحيانا تعرف احنا الرجال في الغالب يعني صبرنا فيما يتعلق بمذاكرتنا لأولادنا يعني إلا ما ندر يعني شوية قليلة فهي يعني حقيقة قائمة بدور كبير يعني
0: الله يحفظكم لبعض إن شاء الله يا دكتور بإذن الله تعالى. تجربة الأكاديمية والجامعية أيضا واحد من النقاط الهامة جدا حقيقة اللي كانت ملهمة بالنسبة لي يعني أشرفت على مئات رسائل من الماجستير والدكتوراه مئات الطلاب اللي ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كان في تعليمهم في تأطير مفاهيمهم في مساهمة بشكل مباشر أيضا في دراستهم متى تعني لك هذه التجربة الزاخرة بعد كل هذه السنوات الطويلة جدا وانت تشوف الأثر اليوم في طلابك يعني في يتقلدوا مناصب في كثير من المسارات
1: الحمد لله الإنسان ما يقول يعني ما يزكي نفسه لكن أعتقد اليوم ما يعني ما قمت به فيما يتعلق بالدراسات لأن الدراسات العليا وحتى في البكالوريوس يعني كثير وعدت لا بأس به من المعلمين اليوم تتلمذوا على أيدينا يعني ونفخر بهم لما نذهب إلى مدرسة وقالوا دكتور تدرستني دكتور أنت أشرفت على رسالتي أنت حكمت للبحث الفلاني أنت ناقشني بالعكس هذا دائما يسعدني وأنا أعتقد وأؤمن أن عمان فيها الكفاءات الكبيرة اللي قادرة على الحمد لله أن تقود مسيرة التعليم في هذا البلد. تجربة ثرية لأن الدراسات العليا في الجامعة بديناها من 2002.
0: نعم.
1: وإحنا ذيك الأيام كنا حديثي التخرج وأول مرة نمسك نشرف على رسائل الماجستير.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله يعني في كل سنة نخرج 5-6 من الطلاب اللي نناقشه واللي نشرف عليه سواء ماجستير والدكتوراه. فالواحد يعني الحمد لله يقول يعني أدى رسالته التي يعني جزء من مهمته في هذه الحياة أنه يعلم الآخرين ويفتخر بوجود هذه الكوكبة من الخريجين في كل المراحل بكالوريوس دبلوم تاهيل دبلومات الأخرى ماجستير والدكتوراه ولا زال العطاء موجود الحمد لله ولا زلنا نوجه ونشرف في هذا الجانب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية دكتور. دائما كذا مسيرة حافلة بإذن الله تعالى وستبقى حافلة بإذن الله تعالى.
1: يا رب.
0: من يأتي بهذا الزخم بإذن الله تعالى في القادم أكثر عطاء بعون الله تعالى. نتكلم دكتور عن التعليم في سلطنة عمان اليوم. التعليم في سلطنة عمان بدأ طبعا من مراحل مبكرة جدا من عصر النهضة المباركة حتى وصل لمرحلة النضج في الكثير من المسارات وحقيقة الإشادة سواء كانت الإقليمية العالمية أو حتى على المستوى المؤسسات التعليمية. أين وصل التعليم في أثناء فترة وجودك سواء كمنظومة متكاملة أو حتى كأسس كمعايير سواء كان كتقييم أو غيره في أثناء فترة وجودك في الله؟
1: هو التعليم في عمان كما ذكر الدكتور مر بمحطات طبعا يعني من عصر النهضة المباركة للمغفور لو جلال سلطان قابوس طيب الله ثراه طبعا يعني وبدايات التعليم وذلك الفترة كان بداياته هو الانتشار يعني بدأ ينتشر ثم بعد ذلك مر إلى مرحلة يعني خلينا نقول التركيز أكثر فيما يتعلق بالجودة وغيره يعني ثم جاء التعليم الأساسي في فترة من الفترات والوزارة اشتغلت عليه واليوم وصلنا كما ذكرت إلى هذا المستوى من النظام التعليمي ومكنة النظام التعليمي. خلينا نقول النظام التعليمي في عمان في جوانب قوة كثيرة حقيقة يعني اليوم لما تدخل مدرسة من مدارسنا كأنك تدخل جامعة حقيقة أو كلية من الإمكانيات المتاحة فيها. أيضا في اهتمام بموضوع المعلمين والتوطين والتعمين في أيضا في اهتمام بجانب المناهج حقيقة يعني سواء كانت المناهج التي تؤلف داخليا أو المناهج التي تؤام مثل مناهج العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات أيضا خلينا نقول في اهتمام أيضا بتقديم الرعاية للطلاب وغير ذلك. لكن كأي نظام تعليمي في النهاية أيضا يواجه بعض التحديات يعني أي نظام تعليمي يعتقد نفسه أنه وصل القمة هو حقيقة يعني يقضي على نفسه ما في نظام تعليمي وصل القمة لأنه إذا وصل القمة أنا تستكين لأي تطوير. في تحديات عندنا موجودة تحديات كثيرة مرتبطة عندك التعليم المسائي مثلا هذا تحدي عندنا عدد المدارس اللي تعمل في التعليم المسائي لا زالت موجودة تحدي لما تجينا الكوارث ومثل كورونا والكوارث الماخية كيف نضمن جودة ما نقدمه من تعليم وفق يعني في ظل هذه الظروف وأحيانا ظروف تستمر ممكن أسبوع وهكذا يعني في تحدي في موضوع هل اليوم سؤال يطرح مقدار ما ينفق على الطالب هو يوازي ما يكتسبه من كفاياته ومهاراته هل اليوم سوق العمل العلاقة بين سوق العمل والتعليم المدرسي أو التعليم العالي والتوائم بين الكفايات هنا وهنا هذا أيضا يطرح نوع من التحدي والتساؤل أيضا تمويل التعليم واستدامته يعني أيضا هذا من التحديات اللي النظم التعليمية في العالم تواجهه والنظم التعليمي في عمان هل اليوم الحكومة قادرة على أنها تمول التعليم في كل يعني سنة وفي كل زمان لأنه أيضا إحنا اقتصادنا يعتمد أيضا على جوانب أخرى فبالتالي أنت اليوم اقتصادك ممتاز معناه تمويلك للتعليم عالي لما سبحان الله يصير أي نوع من النزول في الاقتصاد والدخل يأثر على التعليم ففي تحديات الوزارة تعمل بطريقة أخرى على مواجهة هذه التحديات لكن أنا أقول لك اليوم إنه التعليم خلينا نقول في جوانب ممكن أن تطور ممكن جوانب أن يلتفت فيها معي ولا لا ليكون تعليمنا أميز وأميز بالرغم من الإشادات معي ولا إحنا نفتخر بهذه الإشادات بالرغم من الجهود الكبيرة اللي تبذلها الوزارة قبل أن أكون موجود ويوم ما كنت موجود حتى الآن أكيد الوزارة تبذل جهود فيما يتعلق تمكين المدارس والبناء وغيره وغيره. لكن نحتاج اليوم بدل أيضا نركز على موضوع ما يحدث داخل الغرفة الصفية، إلى أي مدى فعلا هذه المهارات جالسة تكتسب، إلى أي مدى هذه المهارات جالسة

0: دكتور للعالم في ما يخص موضوع التعليم على وجه التحديد؟
1: حقيقة يعني يمكن سؤال يعني ليس من السهل إجابة عليه، لكن أقل شيء إحنا الخريجين اللي يتخرجوا ويروحوا الدول الأخرى للدراسة سواء في البكالوريوس أو الدراسة العليا، نعتقد أنه حقيقة ممتلكين الكفايات والمهارات القادرين على، فأعتقد هذا أفضل تصدير إحنا ممكن نصدره للناس. أيضا ما يخرجوا من هذه المنظومة بالتزامهم بالمعايير والأخلاق وغيره يكونوا سفراء في لعمان في هذه الدول. طبعا التجارب الأخرى فيما يتعلق عاد بالتطوير والمناهج، يعني عندك اليوم المناهج التربية الإسلامية واللغة العربية، خاصة التربية الإسلامية، مناهجنا الحمد لله تتميز بالوسطية والاعتدال، فهذا نموذج آخر ممكن نقدمه للعالم. وفعلا في بعض الدول أيضا بفترة أخرى تطلع على التجارب، كيف أنتوا تقدموا مادة التربية الإسلامية، كيف تقدموا مادة اللغة العربية، هذا أيضا تجارب ناجحة أيضا ممكن واحد يقدمها للعالم، خاصة في في في في الدول التي يعني تعاني من بعض الأشياء فيما يتعلق بتقديم الدين وتقديم القيم الإسلامية. بالإضافة للأشياء الأخرى اللي هي ممكن في منظومة الإشراف التربوي أيضا منظومة الحمد لله أيضا مؤسسة بشكل جيد، ممكن يكون أيضا تجربة لبعض الدول التي تسعى إلى موضوع الإشراف على المعلم والرقيبي في هذا الجانب.
0: أين نقف عالميا دكتور اليوم في موضوع التعليم؟
1: ما عندي تصنيف معين، احنا كثير نعتمد، الدول تعتمد على مؤشرات عالمية. هنا في عمان عندنا مؤشر التيمز اللي هو الدراسات الدولية للطلبة في العلوم والرياضيات، ويمكن هذه الدراسة الأساسية اللي تشتغل عليها الوزارة اللي تعتبر مؤشر بالرغم من الجهود، لكن لازلنا عندنا تحديات للوصول إلى مستوى أعلى لطلابنا في العلوم والرياضيات. واعتقد ان الوزارة يمكن يعني يفترض انها تشتغل على هذا الجانب الان في موضوع تصنيفاتنا فيما يتعلق بالجودة، لانه ايضا التصنيفات تراها لها ما لها وعليها معها ولا لا، يعني ممكن يكون عندك نظام تعليمي ممكن ماليا واداريا وكل شيء وافضل المدارس وافضل الامكانيات موجودة، لكن الطالب ما منعكس على الطالب، لان الطالب ايضا دافعيته ما موجودة للتعلم. بالعكس أحيانا يمكن دول تجد عندها دافعية الطلبة للتعلم وحبهم وشغفهم بالرغم من الإمكانيات قليلة فأداهم أفضل. يعني أعطيك مثال، هنا اليوم إحنا عندنا المدارس الجالية الهندية، نظام الهندي التعليم معروف، يعني مدرسة فيها أكثر من 3,000-4,000 طالب، نظام صارم في التعليم، أداء طلابهم عالي جدا، ويمكن الإمكانيات اللي متوفرة فيها ما متوفرة في كثير من مدارس اللي هي حتى للجالية حتى للحكومة في عمان أقل بكثير، لكن النظام هناك لعب دور فيما يتعلق ب لأن أنت الطالب هناك ما عنده مجال غير أنه يتنافس حتى يكون له شان ويحصل قبول في الجامعات، وما يعني وما خاصة هذه الجالية ما يعني ما الإيم ماله أنه يصير في جامعة هنا، يصير في أفضل جامعات في الغرب، ليش لأنه يريد وظيفة كذا يعني. فأعتقد النظم التعليمية فيما يتعلق بالجودة وغيره والمؤشرات ينبغي أن نأخذها شوية بنوع من يعني يعني بنوع من الحكمة شوية في التعامل معها، لكن في دراسات الدولية مثل تيمز لازلنا محتاجين إلى أن ننفذ أكبر حقيقة لنصل إلى المستوى الأعلى.
0: كيف قرأتم دكتور انطباعات الأكاديميين والتربويين بشكل عام عن قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
1: هو الحمد لله في إشادة كما ذكرت، وفي إشادة فيما يتعلق بالالتزام يعني، والنظام التعليمي في عمان الحمد لله يعني محافظ على خلينا نقول على النظام التعليمي المدرسي، يعني لازال الحضور والغياب والمعلم وتدريبه وتأهيله والكتب، يعني المدرسة ما تغيرت بمفهوم ان يعني صارت يعني شيء ثانوي، لا هي تعتبر الأساس، حتى لو اليوم تقول الدروس الخصوصية والمنصات وغيره لكن تبقى المدرسة هي الحاضن الأساسي لك. ففي انطباع ان معلمينا بشكل عام لديهم الالتزام، لديهم يعني حب انه يتعلموا، حب انه فعلا انه يطوروا من نفسهم وغيره، وهذا اللي شو على مستوى الجامعات ايضا الاكاديميين ايضا تلتقي في مؤتمرات وغيره حقيقه يعني تجد ايضا اشاده في هذا الجانب، وهذه السمعه حقيقه هم اللي حملوها، يعني الاكاديمي اللي يدرس برا او اللي يشارك في مؤتمر معين هو يحمل معاه هذا الشيء، وبالتالي يجد

0: آخر يعني يحترمه لأنه هو يعني حمل هذه الخصائص وهذه السمات وهذه الصفات يعني.
1: وهي دائما وابدا هي مسار متكامل أعتقد. نعم. بأنه طريق ربما بني بالكثير والكثير صح. من الجهود وأعتقد هو استثمار أيضا دكتور طبعا. في طبعا. في نفس الوقت
0: أكيد.
1: إلى أين نتجه دكتور في قطاع التعليم في سلطنة عمان؟
0: اليوم من قطاع التعليم لابد أن نستجيب للمتغيرات بشكل أو بآخر العالمية اليوم. ويمكن أنا كنت تكلمت عن موضوع الذكاء الاصطناعي, يمكن هذا يعني حقيقة يعني الشغل الشاغل لكثير من النظم التعليمية ما فقط على مستوى التعليم المدرسي والتعليم العالي أيضا. أعتقد أن اليوم لابد أيضا التعليم في عمان يعني يستفيد ويوجه هذه التقنية بشكل اللي يمكن فيه الأجيال القادمة في التعامل معهم بشكل أو بآخر. هو أمر لابد منه. طبعا الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى اللي هي أيضا التقنية ينبغي علينا أيضا, وأنا أقول إن نأخذها بنوع من الحذر شوية معي, لأن البعد الإنساني لابد أن يكون حاضر في هذه التقنية. إحنا ما نريد أيضا التعليم المدرسي, أنا بالنسبة لي رأيي الشخصي إنه يكون مثل يعني خلينا نقول يعني ننزع منه البعد الإنساني. يعني أوكي التقنية يعني خلينا نقول التقنية نواجهها, نجيب صبورة تفاعلية, نجيب كذا نجيب كذا, لكن إذا كان ما موجود البعد الإنساني والتفاعل مع المعلم اللي هي القيم, قيم التعاون, قيم التعاطف, هذه القيم الإنسانية المهمة جدا في منظومة التعليم لابد تكون حاضرة. فأعتقد هذه ثروة الذكاء الاصطناعي تحتم على النظم التعليمية تشتغل. أيضا النظم التعليمية أيضا لازم تعمل على يعني تعزيز كما قلت الجوانب الاجتماعية والفاعلية للطالب, لأنه اليوم أيضا المدرسة الطالب يقضي فيها وقت, لكن أيضا يقضي في البيت, والطالب إذا انقضى البيت في انعزال من يعوضه؟ التفاعل الاجتماعي لازم كل المدرسة أيضا لها دور في التفاعل الاجتماعي. أعتقد موضوع الابتكارات لابد يكون نهتم به أكثر وإبداعات طلابنا. إلى أي مدى أيضا ننظر في موضوع سنوات التمدرس؟ أيضا حد يفكر اليوم هل 12 سنة معي ولا لا, هي الأنسب إنه الطالب يدرس؟ ليش ما يكون عندي نظام التسريع؟ وأعتقد في قانون التعليم المدرسي نظام التسريع موجود. طالب نابغة ليش يقضي 12 سنة؟ لماذا لا يقضي 10 سنوات؟ لماذا لا يرفع؟ وأعتقد في قانون التعليم المدرسي في مادة بهذا الجانب. فأعتقد أيضا هذا موضوع المبدعين الموهوبين أعتقد محتاجينهم. أعتقد أيضا التعليم بشكل أو بآخر لازم يركز على المدرسة.
1: المطبق دكتور معنا هذا النظام؟
0: نعم الآن طبعا الآن في اللوائح, الوزارة تشتغل في اللائحة التنفيذية القانون, وأتوقع إن شاء الله من تصدر اللائحة يفترض خلاص إذا طالب طبعا وفق إجراءات معينة يعني يعمل له, ويجد ولي الأمر ابنه إنه نابغة أو المعلم يخضع لاختبارات معينة وشو ما ثم ممكن يتسرع يعني معنا.
1: يتقدم صف آخر.
0: يتقدم صف آخر أيوة, لأنه أنت اليوم ما لازم يعني هو بالنسبة له يمكن أن هذا طالب موهبته يعني هو صف 10 بس يتجاوز للصف 12. نعم. لماذا انا اخليه ل 12 سنه؟ لماذا لا اخلي 10 سنوات ممكن اقفز صف او صفين حسب طبعا امكانياته يعني. اعتقد ايضا مهم جدا نشتغل على موضوع المدرسه بشكل اعمق كنواة التعليم. يعني عالميا كثير من الـ من الـ من الـ من جوانب التطوير تتم تطوير على مستوى المركزي او المستوى المستوى الكبير اللي متخذين خلينا نقول القرارات اللي على المستوى الكبير.
1: نعم.
0: لكن اليوم في التفكير بان المدرسه تنبع من عندها كل سبل, يعني انت اي شيء تريد تطوره قبل ان تفكر تدخل اي تقنيه روح المدرسه وافهم سياق المدرسه. اليوم اذا انت باغي تدخل منهج جديد روح شوف سياق مدرسة العمانية, هل هذا المنهج قادر المدرسة العمانية انها تتعامل معه ولا لا؟ لما تريد مثلا تطبق شيء معين مثلا روح شوف سياق المدرسة. واعتقد ايضا النظم اليوم في التعليم لازم تنظر الى موضوع المدرسة كحاضنة وكنواة للتعليم. ففي افواه كثيرة يعني ممكن الناس تشتغل عليها.
1: شفنا ايضا الكثير من المناهج اللي تم ادراجها مؤخرا دكتور فيما يتعلق بالمناهج المدرسية سواء كان لتعليم اللغة الصينية او غيرها من الامور. الى اي مدى نجد بان هذا الامر فعلا يتلائم مع الوضع الحالي ويتلائم مع القدرات الموجودة عند طلابنا بشكل عام؟
0: طبعا شوف النظم التعليمية تختلف من نظرتها إلى تعليم اللغات. في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغة ثانية, في بعض النظم تطلب اللغة الأم زائد لغتين ويعتمد نوع اللغات. يعني هنا في عمان طبعا يعني يمكن احنا يعني او يعني طبقنا اللغه الالمانيه والفرنسيه، طبعا اللغه العربيه الاساس، وبعد اللغه الانجليزيه بحكم انه ايضا الانجليزيه لغه العلم والعصر وغيره يعني. ثم الوزاره ارتأت في فتره من الفترات ان ايضا تدخل اللغه الالمانيه واللغه الفرنسيه في عدد محدود من المدارس، ويمكن ذيك الفتره كان لها اعتبارات معينه ما كنت موجود في الوزاره، يمكن قد يرتبط بالجانب الاقتصادي، الجانب الدبلوماسي والعلاقات وغيره، وكانت ايضا لبعض المدارس معنا، وهي تاخذ كإلكتف يعني كمادة اختيارية. ممكن الطالب ايضا يثقف نفسه فيها بحيث ممكن تفيده لو سافر لهذه الدول، ولكن ما كانت مربوطة ببعثات معينة مثل لهذه الدول. طبعا اليوم الصين تعتبر ايضا يعني شريك اقتصادي كبير لعمان، الصين ايضا الدولة الثانية اقتصادية على مستوى العالم، متوقع تكون هي الدولة الاقتصادية الاولى، فاعتقد انه ايضا ادخالها لبعض الطلبة الراغبين ولا لا، وايضا تكون اختيارية، اعتقد هذا ايضا توجه حميد، وبالتالي انت تعطي للطلاب فرص. ممكن اليوم طلاب يريدوا يدرسوا اليوم في الصين بدل ما يروح يدرس البكالوريوس ولا الدراسات العليا في الغرب في اللغة الانجليزية او الالمانية والفرنسية، ممكن يتوجه للصين، وفي عندنا نماذج من الطلاب فعلا بني ذلك. فاعتقد وجودهم وجود مثل هذه اللغات يثري الحياة المدرسية، وخاصة احنا ما نقدمها من المراحل الاولى، نقدمها في المراحل المتأخرة، وبالتالي ما تأثر على موضوع اللغة الأم عندنا للطلاب يعني. بس لأي لغة حقيقة أنت تريد تدخلها في أي نظام تعليمي لازم تشجع عليها الطلاب لتعلمها. والتشجيع يأتي إن إما من خلال منح بعثات معينة معي ولا لا، أو من خلال أيضا معسكرات تقوم بالوزارة لهؤلاء الطلاب يتبادلوا ثقافات معينة، بحيث في النهاية الطالب يكون عنده شغف، لأنه هو بياخذ مادة صحيح نقول له مادة ممكن تفيدك في حياتك اليومية، لكن إذا لم يرى فيها ارتباط بما بعد الثانوية بعد الثاني عشر إلى الجامعة، فيعتقد أنه أيضا البعض وخاصة يعني أولياء أمورهم الطلاب يقول لك ليش يأخذ مادة ما بتفيده في مثلا كذا، خلي يأخذ مادة تفيده في المعدل أو النسبة يعني،
1: وبالتالي ممكن يحد أصلا بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة انخراطهم في هذا المجال. صحيح. لاحقا
0: صحيح. وإحنا كنا حكينا لما كنت في الوزارة كان موضوع مشروع اللغة الصينية، كنت أنا موجود في يعني يعني من الأطراف اللي اشتغلوا، وفعلا كنا دائما نقول للجانب الصيني إن مهم يعني إنكم تعطوا منح وبعثات للطلاب، وأعتقد كان عندهم توجه. هل استمر ما استمر حقا أنا ما أعرف. أنا طلعت في الوزارة.
1: اليوم أيضا دكتور أحد التحديات اللي نسمعها اليوم الواجبات المنزلية، ربما ما كنا نسمع هذا الشيء سابقا يعني. صح. هل بحكم أن الواجبات كانت أقل نوعا ما عبئا على الأسرة، أم أن اليوم صار الوضع أسهل أن احنا نسمع مثل هذه التحديات في الواقع؟
0: شوف، الواجبات المنزلية لازم نفهم مو الهدف منها يعني، ترى إذا كنا فهمنا الهدف من الواجب المنزلي قدرنا نتعامل معه. الواجب المنزلي ما وضع ليكون عقاب للطالب ولا عقاب لولي الأمر، لكن للأسف يعني في بعض الممارسات أنا أتكلم حول العقاب لولي الأمر أول شيء وبعدين للطالب. صار عندنا حرص كأولياء أمور على طلابنا بدرجة أن أيضا احنا سلبنا منهم الاعتمادية على نفسهم، فصار الواجب من سويه تقريبا شبل يسوي ولي الأمر، الأم جالسة مع الطالب مع ابنها وبنتها وكأنها هي تحل الواجب. الواجب المنزلي هو يتأكد المعلم انه الطالب عمل مراجعة لمن للدرس اللي خضر، او انه قدر يطبق ما تعلمه في سياق الحياة معي ولا، بس احنا حولناها بطريقة او باخرى الى شيء اخر. انا اعتقد الواجبات لابد ان تكون مقننة، ولابد ان يكون فيها تنظيم، ولابد ايضا يكون فيها نوع من التعاون بين المعلمين اللي يدرسوا نفس الطلاب، لان ما معقول اليوم انا اعطي واجب معي ولا لا لغة عربية وتربية إسلامية وما أدري مو لنفس الطالب، هذا الطالب كم عنده من الوقت اللي يرجع ويجلس يسوي الواجب، والواجب تقليدي أحيانا يعني. فأعتقد هذه الأمور تحتاج إلى نوع من التنظيم فيما يتعلق بالواجب، لأنك أنت لو لغيت الواجب ترى بيجي ولي لما يقول أنا ما قادر أتابع ولدي فيما يتعلم، ما قادر لأني ما شايف واجبات يعطي الطالب معي. لو أعطيت واجبات للطالب قال ولي الأمر أنت تعطي الطالب واجب أكثر من اللازم، فأنت حقيقة بخيارين كنظام تعليم تعطي واجب. أعتقد التقنين مهم، والتعاون بين المعلم يدرس الطالب مهم، ونوعية الواجبات جدا مهمة معي ولا لا. ما لازم الطالب يكتب 20 صفحة معي ولا لا، يعني ممكن تكون سؤال بسيط تتأكد أنت كمعلم في الحصة الثانية إنه الطالب خلاص هو حاليا ممكن يكون ما لازم كتابته، ممكن حتى يكون شفهي. ففي استراتيجيات في الواجب المنزلي حقيقة موجودة، يعني يمكن المعلمين أيضا يطلعوا عليه في هذا الجانب.
1: إلى أي مدى نجد بأن العلاقة بين المعلم والطالب اليوم هي نفس العلاقة اللي كانت قبل 10 أو 15 سنة في السابق؟
0: هو شوف العلاقات الإنسانية طبعا يعني تتأثر بالظروف المحيطة، حتى أنت في ظروف في في في علاقاتنا الاجتماعية كأسر. هل إحنا اليوم علاقتنا مع أسرنا مع إخواننا مثل العلاقة اللي كانوا بين آبائنا وأجدادنا إخوانهم والقرية والأسر؟ تغيرت لأن معطيات الحياة تغيرت. لكن من المهم جدا تكون العلاقة بين المعلم والطالب بغض النظر عن أي زمن معي ولا لا، لازم يكون في علاقة مبنية على الاحترام. احترام والتقدير للطالب والاحترام والتقدير للمعلم. إذا هذه العلاقة ما موجودة، وإنما تكلم من العلاقة الاحترام والتقدير يعني العلاقة في إطارها المعروف معي ولا لا، اللي فيه لا إفراط ولا تفريط معي ولا لا. إذا هذه العلاقة بنيت على التقدير والاحترام، سيكون الطالب شغف إنه يتعلم من ذلك المعلم، وسيكون المعلم عنده الشغف إنه يعلم هؤلاء الطلاب معي ولا لا. لكن عملية اللي نمارس أحيانا نجدها كممارسة في بعض، ما أقول بعض المدارس لكن مع بعض المعلمين وبعض الطلاب، القائمة على الشدة معي ولا لا والكلمات اللي هي غير مستساغة أحيانا في التعامل مع الطلاب. أنا دائما أقول عن المعلمين، ترى طلابكم في المراحل الثانوية خاصة ترى هلا ناس كبار وناس عادوا خلاص وصل لمرحلة، يعني لازم تعامله كرجل، لازم تعامله كامرأة يعني خلاص عند يعني ناضجة في هذا الجانب. بالتالي علاقتك معه لابد تكون مبنية على هذا النوع من الاحترام والتقدير، بحيث تستطيع أن توجهه معي ولا لا، لأنه ما يستمع منك الطالب إذا أنت لم يكن لديك يعني الثقة. إذا ما واثق فيك الطالب ما يستطيع أنه يسمع منك. فأعتقد كل ما كان الود والاحترام والتقدير، وهذا اللي لمسناه في معلمين السابقين، يعني نذكر كما قلت يعني اليوم معلمين نذكرهم يعني حتى هم يعني غادر الدنيا وأيضا معلمين غير عمانيين، ولكن حقا نذكرهم بالخير لأنهم أسسوا هذه العلاقة الموجودة. ما أقول العلاقة إنها سيئة، وما أقول للعلاقة إنها ممتازة، هي تعتمد على الظروف. لكن في تغير اجتماعي صاير على المستوى ما فقط المحلي بس على المستوى الدولي يعني معي ولا لا، وصارت الناس أيضا تنعزل كثيرا عن بعضها البعض لأسباب مختلفة طبعا، لأنه أيضا اليوم خلينا نقول زمان كان يقول لك كل حد يربي، القاري ربي والمعلم في المدرسة يربي وغيره. اليوم ما صار ذاك المبدأ نفسه اللي كل حد جالس يربي الأولاد الآخرين، لأنه أيضا التحديات الأخرى اللي جاية اليوم من السوشيال ميديا، التحديات اللي جاية من وسائل التواصل ومن الإنترنت، من العولمة، ما تفرض عليه الأمر يكون حريص جدا على أنه أيضا يعرف كل صغير وكبير عن والده، ما يريد يختلط، ما يريد كذا. هذا سبب أيضا نوع من شوية من الانعزال، بالإضافة إلى أنه كثير من الطلاب أيضا نتاج أيضا خلنا نقول خلافات أسرية، فتنعكس على أداؤه في المدرسة، علاقته مع المعلم ممكن أيضا تتأثر، خاصة المعلم إذا ما فهم الطالب وما فهم سياقات الطالب والأسرة اللي جاء من الطالب، طبيعة خلينا نقول علاقة هذا الطفل في بيته وأسرته. أحيانا يكون أسرة مفككة، أحيانا أسرة في مشاكل، في كل ينعكس صار التعامل مع الطالب ما تعامل سهل حقيقة، يعني يحتاج معلم فعلا كيس فطن قادر على أن يعني يحتضن هذا الطالب ويوجه التوجه الصحيح.
1: من هو الملهم لك دكتور؟ من يلهمك؟
0: في
1: بشكل عام في حياتك، في قراراتك، في مساراتك، في خططك القريبة والبعيدة.
0: والله شوف أنا ما عندي شخص واحد ملهم يعني أقول إنه هذا ألهمني يعني، لكن أقول كل محطة من حطيات اللي مريت فيها في عندي ناس معينة أذكرها كان لها يعني. كنت عندما كنت أدرس القرآن الكريم في المدارس كان عندي أحد المعلمين الله يرحمه توفى، كان دائما ما شاء الله عليه يعني شجعني لقراءة القرآن يعني الكتب اللي نعرفها بعد قراءة القرآن يعني بعد ما تختم القرآن في المدرسة. أيضا المدارس والابتدائي والإعدادي والثانوي نفس الشيء، في أشخاص معينة أذكرهم بالخير دائما أذكرهم لازل الحمد لله أيضا يحمسوك، وفي الجامعة وغيره وغيره. لكن أقول لنا شوف أنا أعتقد أنه كل ما كان الإنسان لسيق بالقراءة وبالاطلاع، خاصة اللي يعمل في الجانب التعليمي، كل ما طورت نفسك وكنت لسيق بكتاب، لسيق بفكرة علمية، لسيق بشيء معين، كل ما ألهمك أنك أنت يعني تبدأ وتأتي بأفكار. لكن كل ما كنت أسير إلى فقط ما يتداول أحيانا السوشيال ميديا، الأشياء البسيطة هذه، أو أسير ما تعلمته في الجامعة وما ثقفت في نفسك، ما بيكون ذاك عندك الشغف ولا الإلهام أنك أنت تطور ولا أنك أنت تبدأ في عملك. فأعتقد أنه اليوم الحمد لله يعني الإنسان عندما يعني أنا واحد من الناس أحب أني يعني أقرأ وأقتني الكتب حتى وأشتريها لازل وأستفيد منها حقيقة في توليد أفكار معينة، مثلا بحثية لمشروع تطويري في مؤسسة معينة وهكذا.
1: هل كنت تزور المدارس دكتورتنا فترة وجودك في الوزارة؟
0: أنا كنت لسيق بالمدارس حتى قبل الوزارة، ويمكن في السيرة الذاتية طلعت على كثير من المشاغل اللي كنت أعرفها في الوزارة. الحمد لله أيضا كانت لي زيارات كثيرة للمدارس، وزيارات أيضا متابعة، وزيارات أيضا لرعاية وتكريم المقيدين. ويمكن من المواقف اللي أتذكرها كنت أرعى تكريم طلاب تعليم ما قبل المدرسة. وتعرف الطلاب الصغار يسويوا كذا يعني رقصة بسيطة كذا. فأذكر واحدة من البنات خلع جوتيها وهي لك وزعلانة، فبعد ما خلصت الفقرة جايوني القائمين على الحفل قالوا لي سعادتك نستأذنك أن نعيد الفقرة لأن البنت يعني تكبر بخاطر البنت. قلت لهم إن شاء الله.
1: هذا بعد الحفل؟ خلص الحفل؟
0: لا يعني هي على بشكل خلاص الحفل عاد بيخلص وتكريم، قلنا لهم خلوه تعيد مرة ثانية ما في بأس يعني.
1: الله يكبر بخاطرك دكتور.
0: فنزور المدارس والحمد لله، وعلاقتنا مع المدارس لحد اليوم علاقة سودة كل احترام والتقدير يعني، لأن هذا مجال عملنا وسنستمر في عطانا مع المدارس. صح غادرنا المنصب لكن لم نغادر الحياة العلمية والتعليمية، لا صارت جزء من حياتنا يعني.
1: ما هي رسالتك للأجيال القادمة دكتور؟
0: رسالتي انه هذا الوطن، انا اتكلم عن ابناء الوطن، هذا الوطن ما بني هكذا بدون عرق وبدون جهد. هذا بني حقيقة يعني بسواعد ناس على مدار العصور منذ كونت الدولة، يعني من مئات السنين وآلاف السنين، كل جيل من هذاك الجيل اضاف لابناء الى عمان. اليوم ما نلاحظه من هذا التقدير لعمان خارجيا معي ولا هو ثمرة هذه الوطن. نصيحتي حالهم أول شيء أن يحافظوا على هذا الوطن، ونصيحتي أيضا لمن يقع على عاتقه تعليم الأجيال أن يعلمهم بذمة وضمير وبكل جد واجتهاد، وأن يغرس فيهم حب المعرفة. أيضا القائمين على التعليم سواء كانوا في وزارة رسمية أو قائمين يعني بمعنى آخر لهم مساهمات، أن يعملوا مع بعضهم لتطوير هذه المنظومة والرقي بالتعليم إلى مستوى أعلى وأعلى، لنكون كما نقال عمان في مصاف الدول المتقدمة. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك صعوبة علينا. عندما تتوفر الإرادة وتوفر التخطيط السليم والدعم أعتقد قادرين على ذلك بإذن الله.
1: عمان بخير وستبقى بخير دكتور بوجود أمثالكم حقيقة، ممن قدم ولا زال يقدم الكثير والكثير من المسارات سواء كانت الأكاديمية، التعليمية، التربوية، القيادية، كانت لكم حقيقة الكثير والكثير من البصمات. وأعتقد كنا نتكلم تحت الهواء قل أفضل ما يتم صناعته هو صناعة الأثر، وخصوصا في مسألة التعليم والتدريس. الأستاذ الدكتور عبد الله بن خميس بن علي أبو سعيدي، أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم، شكرا جزيلا لك حقيقة، استمتعنا بوجودك معنا في هذه الحلقة، حلقة مثرية وإنسان مثري شخصية استثنائية.
0: جزاك الله خير، شكرا دكتور ماجد للقائمين على هذا البرنامج على الاستضافة وعلى هذا الحديث، متمني لكم كل التوفيق ولهذه القناة أيضا كل التوفيق والبرنامج أيضا.
1: الله يسعدك.
0: ونسأل الله التوفيق لعمان ولشعب عمان ولكل من يعيش في هذا البلد.
1: الله يسعدك
0: العزيز.
1: ولنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. الله يسعدك يا رب إن شاء الله. لكم أيها الأحبة كل التحية وكل التقدير، دائما وابدا خليكم على السمع، لنا لقاء
2: بين قوسين.
1: يا ما سمعنا عن قصص نجاح كثيره وكان ودنا نعرف اسرارها.
2: تجربه نجاح، مشاعر، باختصار قصه انسان.
1: نفتح صندوق الذكريات ونرجع للبدايات والتحديات، نمشي مع الضيف
3: خطوه بخطوه
1: بنعرف اول قرار
3: أول تحدي، أول تعثر، وأول درس. هذا وبس؟ لا طبعا، بنكتشف من مد له يد العون، ومن كان خلف نجاحه بدون ما يظهر في الصورة.
4: بين قوسين،
5: بين قوسين نحكي قصة إنسان ونعيش الأثر. كل أربعاء 8 المساء مع الدكتور ماجد البادي على هلا إف إم.
4: بين قوسين.
6: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
7: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 220-00-9004.
8: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: في عالم تتسارع فيه الأخبار، هناك ما يستحق الانتباه فعلا. أفكار وتحليلات مختارة بعناية من بي بي سي عربي، نستمع إليها معكم بعمق وهدوء،
9: لأن بعض ما يقال يستحق أن يسمع.
5: أنتم تستمعون الآن إلى بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي عربي على هلا إف إم.
10: إلى أين يتجه محمد صلاح بعد مغادرته نادي ليفربول الإنجليزي؟ وما الإرث الذي تركه النجم المصري وراءه؟
11: صلاح يبلغ من العمر 33 عاما، من النادر على اللاعبين أن يعتزلوا في هذا العمر. ربما ستكون له تجربة رياضية أخرى. برأيي الشخصي أن خيار عودة محمد صلاح إلى نادي ليفربول الإنجليزي بعد خروج المدرب أرني سلوت هو خيار غير واقعي وغير منطقي.
10: جميل. ما الذي قدمه صلاح في الواقع ليستحق كل هذه الألقاب التكريمية؟
11: أن محمد صلاح هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث تسجيل الأهداف. ذلك النجاح ارتبط بصورة للاعب المسلم الملتحي اسمه محمد أبو مكة، ابنته الكبرى اسمها مكة، احتفاله بالسجود الدائم بعد الأهداف وحتى أحيانا عند الخيبات.
10: هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي. بعد 9 سنوات صنع فيها محمد صلاح واحدة من أكثر التجارب العربية حضورا في كرة القدم الإنجليزية، يرتحل النجم المصري عن نادي ليفربول تاركا وراءه أسئلة أكبر من مجرد الوجهة المقبلة. فخر العرب كما كان يسمى في بعض وسائل الإعلام لم يكن تأثيره مقتصرا على دوره في الفريق، بل يمكن القول إنه تعداه إلى أبعد من ذلك في تأثيره على المجتمع المحلي. واليوم نسأل، إلى أين يتجه صلاح بعد أن أصبح جزءا من ذاكرة نادي ليفربول ومدينته والجماهير؟ هذا بودكاست يستحق الانتباه من بي بي سي نيوز عربي، وأنا محمود الشيخ. وأرحب بضيفي من عمان في الأردن، الزميل والصديق حسام العسال، الصحفي الرياضي في بي بي سي نيوز عربي. مرحبا بك حسام.
11: مرحبا محمود، ومرحبا للزملاء في برنامج يستحق الانتباه.
10: أهلا بك حسام. يعني حديث الساعة ربما في الأوساط الرياضية هو قصة محمد صلاح الذي ترك نادي ليفربول الإنجليزي والوداع المؤثر الذي شهده العالم، ثم بدأت تكهنات في وجهة صلاح. وحينما أردنا أن نخصص حلقة عن محمد صلاح، أردنا أن يكون السؤال عاما عن الوجهة، ليس بمعنى الوجهة المكانية إلى أين يتجه، إلى أي ناد، بل إلى أين يتجه في خياراته المستقبلية. ما الذي يمكن أن تحدثنا فيه عن هذه النقطة حسام؟
11: محمود، عند الوداع الكبير الذي حصل عليه محمد صلاح في ملعب الأنفيلد في مباراته الأخيرة الأسبوع الماضي، سئل بعد الوداع عن وجهته المقبلة. هو قال أنه لديه الآن كأس العالم، وإذا كان هناك عروض ناضجة ويمكنه أن يقرر مستقبله فسيعمل على ذلك قبل كأس العالم، وإن لم يحدث ذلك فسيؤجل الموضوع إلى ما بعد كأس العالم. هناك عدة خيارات، عدة سيناريوهات للوجهة المقبلة. في الثلاث سنوات الأخيرة ربط محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي. الدوري السعودي حصل على استثمارات كبيرة، استقطب العديد من النجوم العالميين على رأسهم كريستيانو رونالدو.
10: صحيح.
11: محمد صلاح كان أحد النجوم الذين كان من المحتمل أن يخوض تجربة هذا الدوري العربي. ربط في السنوات الأخيرة بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في مدينة جدة، وهذا الخيار لا يزال قائما الآن، لكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي. هناك خيار أيضا في الانتقال إلى الدوري الأمريكي. الدوري الأمريكي أيضا جاذب من الناحية المادية كما هو الحال في الدوري السعودي، دوري أقل تنافسية، أقل حدة، أقل ضغوطات، يجذب اللاعبين في عمر الثلاثينات. فربما يكون هذا أيضا أحد الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها محمد صلاح، وخصوصا أن هذا الدوري يلعب له ليونيل ميسي، لويس سواريز، رودريجو دي بول، مارك رويس، مؤخرا انضم له أيضا أنطوان غريزمان. هناك نجوم عالميون يلعبون في الدوري الأمريكي، قد يكون وجهة محتملة. يمكن لمحمد صلاح أن يبقى في أوروبا. خيار الدوري التركي أيضا خيار مطروح، في يبقى في نادي فنربهشة التركي مثلا. هناك حديث إعلامي عن الانتقال إلى فنربهشة. أيضا هناك حديث تربطه بالدوري الإيطالي. محمد صلاح لعب في الدوري الإيطالي في ناديي فيورنتينا وروما، وكانت سنوات رائعة قضاها في الدوري الإيطالي وتألق بها، ونادي روما كان بوابة الانتقال إلى نادي ليفربول. لعب قبل 10 سنوات تحت إمرة المدرب لوتشيانو سباليتي، وهو مدرب يحبه محمد صلاح ويشيد به كثيرا حتى بعد انتقاله إلى نادي ليفربول. لوتشيانو سباليتي الآن يدرب فريق يوفنتوس الإيطالي. قد يكون هذا عاملا جاذبا لمحمد صلاح لينتقل إلى يوفنتوس، لكن ما حدث مؤخرا أن نادي يوفنتوس فقد مركزه المؤهل إلى دوري الأبطال في المرحلتين الأخيرتين من الدوري الإيطالي، وهذا قد يبعد صلاح عن هذا الخيار. أما الخيار الأخير وهو الذي قد لا يحبذه جمهور ليفربول، البقاء في البريمير ليج والانتقال إلى نادي آخر مثل نادي أستون فيلا.
10: شكرا حسام، يعني وضعت ربما كثير من الاحتمالات وهي ما يتداول يعني عادة في وسائل الإعلام.
11: لا شيء مؤكد حتى الآن بالضبط.
10: بالتأكيد، وإنه حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لم يصدر أي شيء رسمي، ومحمد صلاح يقول أنه بعد كأس العالم كما ذكرت ربما سيكون هناك حديث آخر. لكن تزامن موعد إعداد هذه الحلقة مع أنباء خروج سلوت، أرني سلوت، مدرب فريق نادي ليفربول، والذي قيل إنه كان السبب في خروج محمد صلاح أصلا من الفريق. بالتالي كثيرون بدأوا يتحدثون عن احتمالية عودة صلاح إلى ليفربول. لو شرحت لنا هذه النقطة وكيف يعني رآها النقاد الرياضيون والمتخصصون.
11: علاقة محمد صلاح بأرني سلوت مرت في مرحلتين. العام الماضي كان عاما جميلا، توج بالدوري الإنجليزي، أرقام مذهلة حققها محمد صلاح، لكن هذا الموسم أصبح هناك انخفاض كبير في مسيرة ليفربول ومحمد صلاح وأقل مواسم محمد صلاح. خلال منتصف الموسم لجأ أرني سلوت إلى وضع صلاح على دكة البدلاء وعدم إشراكه في العديد من المباريات، مما جعل صلاح ينتقده علانية في إحدى اللقاءات، وقال إنه يرمي به تحت الحافلة، وكأنه يلومه ويقول للجماهير هذا هو سبب انخفاض مستوى ليفربول. حلت هذه الأزمة مؤقتا، لكن عادت مؤخرا في الجولة قبل الأخيرة بعد الهزيمة من أستون فيلا في مدينة برمنغهام. أخرج محمد صلاح بيانا قال فيه أن النادي يفقد شخصيته، أن النادي يجب أن يحافظ على الشخصية الانتصارية. لم يسمي أرني سلوت بطريقة مباشرة، لكن الكثيرون ربطوا بين هذا البيان وبين هجومه على أرني سلوت. سلوت في الجولة الأخيرة، خاض المباراة أمن مركز التأهل إلى دوري الأبطال، ثم بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أيام أخرج ليفربول بيانا أكد في انتهاء العلاقة التعاقدية مع أرن سلوت ووجه له الشكر. الأحاديث التي تقول أن محمد صلاح قد يعود هي أحاديث غير مؤكدة، قرأتها صراحة في منصات التواصل الاجتماعي لكن لا يوجد أي مصدر مؤكد، وأعتقد يعني برأيي الشخصي أنه خيار غير منطقي بعد أن حصل على هذا الوداع أن يعود مرة أخرى، ربما عليه أن يقوم بتجربة خيار آخر. أخيرا في هذه النقطة سئل صلاح عن إمكانية عودته إلى ليفربول مستقبلا، أجاب بشكل عاطفي قال أنه يعني هو شخص ليس عاطفي عادة لكنه في هذا الأمور يتعامل بعاطفية، وأنه لا يود العودة إلى ليفربول مرة أخرى، ربما هذا يعني يكون من باب الشجون بالنسبة له ويثير لديها العواطف.
10: طيب حسام، الآن بعيدا عن الوجهة التي سيتجه إليها محمد صلاح كما يلقبه الإعلام الرياضي فخر العرب، فخر مصر، الملك المصري، إلى ما هنالك من ألقاب يعني حازها صلاح، كلها ألقاب ربما تشي بمسألة أنه كان له تأثير فعلي في إنجلترا في ليفربول، كان له إرث تركه وراءه. كيف يمكن أن يصور هذا الإرث من ناحية الإيجابية؟ ما الذي قدمه صلاح في الواقع ليستحق كل هذه الألقاب التكريمية؟
11: يا لها بالمسيرة لمحمد صلاح في نادي ليفربول. الحديث يطول هنا عن الإرث الذي خلفه سواء كان إرثا رياضيا أو إرثا إنسانيا. على الصعيد الرياضي خرج بالفعل كأحد أساطير اللعبة في نادي ليفربول. الأرقام هي من تتحدث وهي من تعكس الواقع. محمد صلاح هو اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ نادي ليفربول في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي الممتاز، يتقدم على أساطير في اللعبة مثل أمثال روبي فاولر، مايكل أوين، ستيفن جيرارد. محمد صلاح أيضا هو ثالث أكثر هدافي فريق ليفربول على مدار التاريخ وفي جميع المسابقات. الهدف الأول هو آيان راش، الهدف الثاني هو هاند، يتقدم على جرام سونيس، كيني داغليش، لويس سواريز، فرناندو توريس، أساطير كثر في النادي الذين مروا على هذه النادي العظيم. محمد صلاح أيضا في تاريخ هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هو موجود في المرتبة الرابعة، يتفوق عليه هاري كين، ألان شيرر، وأيضا واين روني. هؤلاء لاعبون من إنجلترا، ما يعني ذلك أن محمد صلاح هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث تسجيل الأهداف. يعني هذا رقم مذهل بالنسبة لمحمد صلاح. تصور أنه يتفوق على جميع اللاعبين الأجانب الذين احترفوا في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث عدد الأهداف، يتفوق على تيري هنري، يتفوق على لويس سواريز.
10: هذا في الجانب الرياضي. ماذا عن الجانب الحياتي؟ لأنه محمد صلاح أصبح أيضا شغلا شاغلا لوسائل التواصل ووسائل الإعلام وزوجته وابنته ويعني الحياة الشخصية التي يعيشها.
11: بالنسبة لمحمد صلاح، لنكون واقعيين، أن لم يكن ليحصل على كل هذه الشهرة والنجاح دون النجاح الرياضي. هو كان هذا المدخل إلى قلوب الجماهير. الجماهير لن تحب شخص لمجرد أنه منضبط وقريب من الجماهير ودون أن يكون ناجحا رياضيا. إذن هو دخل إلى القلوب في البداية عن طريق نجاحه الرياضي الكبير ومنذ الموسم الأول. لكن لاحقا عرف عن محمد صلاح انضباطه الكبير، بعده عن الحياة الصاخبة، مشاكلها القليلة داخل الملعب، تخلل بعض المشاكل مع المدرب مع بعض اللاعبين خلال فترة لكنها كانت محدودة وتحل بشكل سريع. انضباط كبير حتى أن المصريين يتندرون على محمد صلاح ويقولون دي المينتاليتي بتاعت صلاح، أي بمعنى أنه يمتلك عقلية مذهلة. بالضبط، عقلية مذهلة بعد أن جاء من مصر وتكون في مصر، واللاعبون العرب العديد منهم قد لا يتمتع بهذا الانضباط لأنه لم يتأسس في نادي احترافي حقيقي في أوروبا. محمد صلاح أيضا انخرط في العديد من الأعمال الإنسانية والمجتمعية في إنجلترا. عرف عنه أنه كان ناشطا، حاول أن يساعد الأطفال في المستشفيات في المراكز الصحية، بعض المبادرات المجتمعية. زوجته كانت بعيدة عن الحياة الصاخبة، كان عائلة هادئة بعيدة عن الصخب، تشارك أحيانا في بعض المناسبات الرياضية العامة، تحضر إلى الملعب مثل الوداع في الأنفيلد، لكن كانوا بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الصخب المعتاد للكثير من اللاعبين في إنجلترا.
10: طيب حسام، يعني هذا لا شك أنه المساهمة المجتمعية، الحديث يعني عن الصورة التي ظهر فيها صلاح وعقليته، يعني كان لها الدور فعلا في ربما دخوله إلى القلوب. لكن صورة اللاعب العربي أو اللاعب العربي المسلم كانت صورة ربما مختلفة قبل صلاح، يعني ما قبل صلاح ليس كما بعده بحسب ما يقوله كثيرون من الإعلاميين الرياضيين المتخصصين. لماذا يعني يشيرون إلى هذه النقطة تحديدا؟ ما الذي غيره صلاح بالنسبة للصورة النمطية الموجودة سابقا عن اللاعب العربي أو اللاعب المسلم؟
11: محمد صلاح كما قلت لك أنه حقق نجاحا رياضيا كبيرا، لكن ذلك النجاح ارتبط بصورة للاعب المسلم الملتحي اسمه محمد أبو مكة، ابنته الكبرى اسمها مكة، احتفاله بالسجود الدائم بعد الأهداف، وحتى أحيانا عند الخيبات يقوم بالسجود. آخر ما فعله في الملعب قبل المغادرة الأسبوع الماضي سجد ثم خرج من خط الملعب. ارتبط ذلك بأذهان الجماهير أنه ذلك اللاعب العربي المسلم، هويته واضحة للغاية، لكن تلك الهوية اقترنت بالنجاح، اقترنت أيضا بالانضباط، بالبعد عن الصخب، رغم أنه أتى من بيئة قد لا تكون يعني ترعرع في بيئة محترفة تماما، أتى من فريق المقابلون العرب في مصر قبل أن يذهب إلى سويسرا، لكنه كان منضبطا للغاية. ربما يعبر عن ذلك تصريحه عند الوداع، قال أنه قد ضحى بشبابه. المقصود بأنه ضحى بشبابها أي أنه ضحى ب المتع في سنوات شبابه، ابتعد عن الصخب، ابتعد عن الحياة الليلية، كان منضبطا ملتزما، وبالتالي قدم صورة ناصعة عن اللاعب العربي الناجح المنضبط.
10: ربما نختم هنا أيضا بسؤال، أنت ذكرت مثالا بسيطا لكن أود أن أعمم الصورة الآن حولها. محمد صلاح كلاعب عربي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هناك لاعبون آخرون أيضا من نفس المنطقة، من نفس المكان، في نفس الوقت موجودون، ولم يعطوا هذا الزخم الإعلامي الذي أعطي صلاح كما يقول يعني البعض على وسائل التواصل. هل هذا سبب تميز صلاح ربما وظهوره؟ هل الإعلام هو الذي أسهم في رسم صورة صلاح في مقابل رموز آخرين موجودين أيضا لم يحظوا بنفس التغطية الإعلامية؟ ما تعليقك على هذه النقطة؟
11: ببساطة محمود، صلاح صاحب المسيرة الأكبر نجاحا بين العرب في أوروبا، وهذا سبب كافي ليحصل على كل هذا الاهتمام والتقدير في وسائل الإعلام وبين أوساط الجماهير. لكن رغم أن هو الأنجح، لكن هناك تجارب كثيرة ناجحة سواء في الوقت المعاصر وفي أوقات أخرى. سأذكر مثالا للجزائر، رياض محرز زامل محمد صلاح في تقريبا في جزء من في مسيرته في إنجلترا، حقق نجاحات كبيرة في ليستر سيتي، في مانشستر سيتي، قبل أن يرحل إلى الدوري السعودي. كان مثالا رائعا للاعب الناجح في أوروبا. أيضا هناك حاليا عمر مرموش زميل صلاح في المنتخب، يلعب حاليا في مانشستر سيتي. أكيد هو ليس بمستوى نجاح محمد صلاح، لكنه مثال رائع أيضا للنجاح. هناك أمثلة كثيرة في العالم العربي للاعبين ناجحين، لكن ببساطة محمد صلاح يحصل على الاهتمام الأكبر لأنه الناجح الأكبر.
10: في عجالة، هل يمكن أن يتجه محمد صلاح إلى التدريب وهو الآن يعني في سن متقدمة في عالم كرة القدم نسبيا؟ يعني
11: صلاح يبلغ من العمر 33 عاما، من النادر على اللاعبين أن يعتزلوا في هذا العمر. ربما ستكون له تجربة رياضية أخرى، لكن بعد ذلك اللاعبون إما أن يتجهوا إلى التدريب أو خيار الإدارة الرياضية أو الاستثمار، يتجه إلى عالم الأعمال والاستثمار أو يخوضوا تجارب إعلامية. هذا أمر يعني من المبكر الحديث والخوض فيه، يرجع إلى اختيار صلاح وشخصية محمد صلاح، لكن شبه المؤكد أنه سيستمر في الملاعب.
10: جزيل الشكر للزميل والصديق حسام العسال، الصحفي الرياضي في مكتب بي بي سي نيوز عربي في الأردن. شكرا لك حسام.
11: شكرا لكم أيضا. شكرا.
10: وشكرا لكم أصدقائي، استمعوا إلى بودكاست يستحق الانتباه على جميع منصات البودكاست المفضلة لكم وعلى موقعنا bbcarabic.com، وشاهدوا حلقاتنا على قناة BBC News عربي على يوتيوب وعلى سبوتيفاي وأيضا على قناتنا التلفزيونية في نهاية الأسبوع. نسعد بآرائكم واقتراحاتكم، شاركوا حلقاتنا هذه مع من تحبون، علقوا عليها ولا تنسوا الإعجاب بها والاشتراك في قنواتنا، وأخبروا أصدقائكم أن هذا البودكاست يستحق الانتباه. في الختام لكم تحيات فريق هذه الحلقة، في الإخراج نداء حسين، التنفيذ لوكاس بود باركنسون، في المونتاج عباس سرور، في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإشراف محمد عبد الرؤوف، وكنت معكم مقدما محمود الشيخ. إلى اللقاء.
5: استمعتم إلى حلقة من
9: بودكاست يستحق الانتباه
5: من BBC عربي على هل FM، نافذتكم على قصص ورؤى عالمية مختارة. ولمزيد من الاستماع إلى حلقات أكثر من بودكاست يستحق الانتباه، زوروا موقع
9: bbcarabi.com.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وأخذ العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om
2: موقع هلا FM.
0: هلا FM.

0: شاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني، ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: عاشوا.
1: تنزيلات بانهوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
2: تبغي إعلان الدروس الملكي؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك

0: سوالف المسائية غير وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام
2: مزاجك بالعربي بالعربي
0: ساوند كلاود.
2: هلا
0: اف ام.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الأحلى وأقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع أجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.

0: إذا حسيت إن ابنك أو ابنتك مو نفس قبل،
1: انتبه.
0: عزلة مفاجئة، عصبية زائدة، إهمال في الدراسة أو الشغل، وسهر غير معتاد. يمكن تقول هذه مرحلة وبتعدي، لكن أحياناً تكون بداية مشكلة أكبر. لا تتجاهل الموضوع ولا تنتظر، خذ الموضوع بجدية وتواصل مع المختصين في العيادات النفسية. تدخلك السريع ممكن يحمي ابنك أو ابنتك ويغير مستقبلهم للأفضل. اطمئن،
1: اطمئن.
0: الدعم موجود.
1: الدعم موجود.
0: جمعية الرؤية الإيجابية.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

0: علشان تكون صديق لهلا اف ام، اشترك معنا في خدمة الواتساب. ارسل كلمة هلا على الرقم
1: 7901127.
0: ارسل هلا 7901127، واحنا بنرسل لك كل الاخبار والتصريحات والمقابلات.
2: هلا اف ام،
3: مزاجك بالعرب.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: كيف وانتي بعيدة
1: بعيدة بعيدة
0: ولا إذا مرة جهازك تعبر
2: The number you are calling is out of reach. Please try again later.
3: عفوا لا يمكن الوصول إلى المشترك المطلوب. الرجاء المحاولة فيما بعد.
4: تدرين حسي كيف وانت بعيدة؟
5: عفوا تعذر الحصول على المشترك المطلوب.
4: ولا إذا مرة جهازك تعذر؟
6: Can you hear me?
2: It's not possible to get in touch with the called subscriber. Please try later.

شيرين حسي كيف انت بعيدة ولا اذا مره جهازك تعذر تحتار في زحمة شعور القصيدة واعجز عن التعبير مهما اعبر اخاف انك ما تكوني سعيدة ويضيق بالك ينشغل او يفكر واخاف انك لو جلستي وحيدة يصبح مزاجك في غيابي معكر هلا FM مزاجك بالعربي حسن المعشن.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحله عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسيه سيئه وكنت زعلانه كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني امشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالاغنيه بسمعها كل الوقت ومن احب الاغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لاغاني بعد
3: مشاعر.
4: قصه اغنيه المسافر قصه جميله، انا سمعتها الله جميله، هذه فصل علي.
5: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر، كل اربعه عند منتصف الليل على هلا اف ام.

edil.

0: لا يمكن حفظ الدم لأكثر من 42 يوم، وعادة ما يتم صرف الدم اللي تبرعت به خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، ليبقى مخزون الدم آمن. بادر إلى التبرع بالدم كل 3 أشهر.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

يا دي المشاعر.

0: اف ام مزاجك بالعربي.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
2: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
1: مشاعر.
3: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
4: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: المرايا عشق غضات الصبايا
1: والحقيقة
0: في زمن ما بحقيقة مكتسي ثوب الخطايا في المرايا طفلة ما ملت تشاغب بعضها متعبت لجلة

كثر ما تلبس طهر هالأرض تلقاها طعونة في المرايا. صد عاشق ذاب قلبه في المحبة واللي هو قلبه يحبه.

ياهي توجع هالقلوب كثر ما تعكس حقايق تبقى دايم عشق غضات الصبايا والحقيقة

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك، عطرك بي

0: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح.
1: الشمس غابت عن عيوني ولا عاد لي شمس طوي مثل ما كان أمسي، لكن بقلبي حبها دوم وقاد ما يوم غابت داخل الروح. شمسي هذا غلاها داخلي عاش يزداد، ألقى بها من عالم الضيق أنسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي، يمطر غلاها دون ما صوت رعاد يثمر بها في دوحة الحب غرسي.

يا دي المشاعر.

0: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ لماذا؟
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
3: كل الضيوف.
4: كل الضيوف.
3: كل الحكايات.
5: كل الحكايات.
3: وكل الأسئلة.
1: كل الأسئلة.
2: كل الأسئلة.
1: من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا على هلا FM.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: زعزعني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.